0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن 88.9
7: نفسي من الناس المجروحة.
0: عدن يا

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يا مرايتي يا مرايتي، صرحيني وقولي لي مين شكله ازبل واحد في الدنيا من غير ما تردي. اكيد انا شكلي في المشجر اللي انا لابسه ده قمة في الهبل الحقيقة. معقول ضيقك بشوشو؟
2: شوشو بتحب الراجل التافه
1: او بتهيالي بقى مفيش تفاهة اكتر من كده.
2: كل ما تكون تافه زيادة تحبك زيادة.
1: او كله كوم والباروكة دي كوم تاني خالص. يا ايه المنظر ده؟ لا لا لا لا لا لا انا هشيلها.
2: كل ما تكون تافه زيادة شوشو بحبك زيادة.
1: خلاص خلاص خليها كله عشان خاطر عيونك يا شوشو. في عيونك سهرت ليالية وطالت. يا عم اصبر استنى شوية. طالت ايام. ده انت مزعج قوي يا اخي.
3: طيب حاضر جاي اهو.
4: ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بابا؟
1: انا انا انا انا انا فكرتك بتاع الزبالة.
4: وانت بتقابل بتاع الزبالة بالمشجر والباروكة؟
1: انت بتضحك عليا يا زفت.
5: شكلك مسخره قوي يا عم الحاج فكري.
1: يعني ايه يعني هو الدور كده؟
4: وده دور ايه بقى ان شاء الله؟
1: مش فاكر عمك نبيل المخرج الله يرحمه او يمسيه بالخير.
5: يرحمه او يمسيه بالخير الاثنين.
1: الاثنين يا رخم. الاثنين لحد ما اعرف هو على انهي وضع بالظبط دلوقتي.
4: وماله بقى انكل نبيل؟
1: انكل نبيل ده رشحني لدور بطولة في العمل الجديد بتاعه.
4: برضو مش فاهم ايه علاقة ده بالمشجر والباروكة.
1: اصل هو الدور عبارة عن عبارة عن راجل متصابي وتافه قوي. الله يسامحك يا شوشو.
4: بس على ما اتذكر انكل نبيل كان مخرج اذاعة يا بابا، ولا انا فاكر غلط؟
1: لا لا لا لا لا مش غلط، هو فعلا فعلا انكل نبيل مخرج اذاعه.
4: ولما هي اذاعه ايه لازمه المشجر والباروكه؟
1: ما هو مش تمثيل، بتقمص يا اخي بتقمص. الله يعني بدخل في اهاب الشخصيه بحسها.
5: عالمي عالمي يا عم الحاج فكري، عالمي اقسم بالله.
1: اخرس انت، انا مش طايقك.
5: ده انا كنت هفخم عليك واقول ان كل الممثلين اصدقائي اللي معرفهمش بيدخلوا في الاستاذ ايهاب الشخصيه ولا بيهمهم.
1: الله ينور عليك يا بوزو. قول له ولو ان ايهاب الشخصيه مش اسم بني ادم بس تمام، كمل زي ما انت كمل.
5: طب والنعمه ما انا مكمل غير لما تقول لي ايهاب الشخصيه ده يبقى مين.
1: ادخل في ايهاب الشخصيه يا زفت يعني اتقمصها.
5: يا سلام عليك يا بوزو يا سلام. قول له فاهم انت ومطلع يا بوزو.
4: خلاص بوزو بقى فاهم ومطلع.
1: ده رأيي فيه بصراحة من أول ما شفته.
5: الله عليك يا عم الحاج فكري قوله.
4: تمام تمام يا بابا، بالتوفيق وإن شاء الله العمل يكسر الدنيا. بس ما تنساش بقى تسلم لي على أنكل نبيل.
6: طيب يا أستاذ ثروت، الموظفين مشوا فإحنا قلنا نيجي نطمن عليك قبل ما نمشي.
7: أنا حاسة أنك مبسوط بالقعدة دي. طب الحمد لله أنك مبسوط.
6: والله والله وإنت كمان ليك نفس المعزة. لا لا لا لا لا ما تقلقش، من بدري هنكون عندك.
7: بقولك ايه، اوعى تنام على لحم بطنك.
6: بموت في ضحكتك دي يا استاذ ثروت. شوفي كده مين اللي بيتصل.
7: لا لا مالناش دعوه، دي خصوصيات.
6: هو بيقولك شوفي اهو.
7: لا طالما هو اللي عايز يبقى نشوف، احنا ما نقدرش نرفض له طلب.
6: مين
7: وهو؟ في حد بيكلمه ولا بيطيقه غير امك؟
8: انا مش فاهمه الزفت اللي اسمه ثروت ده ما بيردش ليه. ماشي يا ثروت ماشي، حسابك معايا بعدين.
9: يمكن يا دكتوره يكون مشغول في حاجه كده ولا كده، الغايب حجته معاه.
8: ممكن برضو. سيبك من ثروت، انت مش عايزه تقولي لي حاجه؟
9: انا طبعا هقول لك. بصراحه هو في حاجه مهمه جدا حصلت النهارده، وما كنتش ناويه اقول لك عشان ما تزعليش. بس طالما انت سالتي هقول لك.
8: قولي اتفضلي.
9: النهارده الصبح بدري لقيت جرس الباب بيرن عمال تن تن تن. جريت وفتحت الباب، قمت لقيت مين في وشي.
8: مين في وشك؟
9: محصل الكهرباء.
8: والله
9: قال ايه؟ علينا 2 كيلو كهرباء من الشهر اللي فات ما دفعناش حسابهم. قلت له لا، 2 كيلو ده ايه؟ اوزن بره، احنا بندفع حسابنا اول باول.
8: لا حاجة مهمة فعلا،
9: بس انا خفت احكي لك اول ما دخلتي احسن تزعلي من محصل الكهرباء ولا حاجة.
8: وما فيش حد تاني جه بعد محصل الكهرباء يا غادة؟
9: شكلك كده عرفتي. بصي انا هقول لك وامر الى الله، بتاع الكهرباء مشي من هنا ولقيت جرس الباب عمال يرن تاني تن تن تن. افتح الباب المره دي الاقي مين في وشي؟ تخيلي
8: مين يا غادة؟
9: بتاع الغاز. قال ايه؟
8: غادة
9: الراجل اللي قصادنا جه هنا الصبح وكان
8: ايه بقى؟
9: هقول لك كل حاجه ورزقي على الله.
10: يا دي المصيبه السودا، يا دي المصيبه السودا، انت وازاي بس؟
11: صباح الفل والورد يا حسنى. مالك عامله هيسه على الصبح كده ليه؟ انا سامعه صوتك من بره.
10: فل ايه ورد ايه يا كندا؟ الحقيني.
11: خير اللهم اجعله خير.
10: خير اللهم اجعله خير ايه؟ هو انا بحكي لك حلم؟ ده كابوس يا كندا كابوس.
11: استهدي بالله يا حسنى واحكي لي ايه اللي حصل.
10: تخيلي فتحت باب الشركه، دخلت لقيت الشركه اتسرقت يا كندا، اتسرقت.
11: لا حول ولا قوه الا بالله.
10: ولقيت الخزنه مفتوحه وما فيهاش ولا مليم.
11: قدر الله وما شاء فعل.
10: يا ستي ربنا يقوي ايمانك، بس احنا مش هنبلغ البوليس؟
11: الشكوى لغير الله مزله يا بنتي.
10: ده احنا حتى مش هنقدر نعرف هو مين. ده كسر كل الكاميرات وخد كل الهارده.
11: كاميرات ايه؟ ربك موجود ومطلع.
10: لا ونسيت اقول لك بقى ان ورق الحسابات وملفات الضرائب اللي في مكتب ثروت كلها اتاخدت.
11: يا عيني يا ثروت، هتلاقيها منين ولا منين؟ صحيح المؤمن من صاب وربك ما بينساش حد.
10: ونعمة بالله. بس هو في ايه بقى؟ الله انا عمال اقول لك في مصايب في مصايب وانت على قلبك مراوح.
11: عايزاني اعترض على قضاء ربنا؟
10: يا ستي انا ما قلتش كده والعياذ بالله، بس تتنحرري شويه. طب ماشي الفلوس مش فارقه معاكي، عندك منها كتير، لكن اقول لك الكاميرات والورق اللي في مكتب ثروت تقولي لي ايه؟ اوعي تكون انت اللي ورا
11: نبيها. بس نبهتك متاخره قوي يا فلح.
10: لا لا لا افهم، ده انت كده بتشتغلي من ورايا.
11: افهمك، بس الاول اسحبي ثروت من الحمام وهاتيه في ايديكي على ما اغير انا هدومي.
10: تغيري هدومك؟
11: اسمعي الكلام الاول وانا هفهمك كل حاجه.
9: مين اللي بيتنيل يرن الجرس بالمنظر ده؟
12: افتحي يا غادة انا فكري.
9: هو انت بقيت مكتوب عليا كل يوم الصبح؟ شكلك يهلك من الضحك.
12: وفي ايه بقى؟ وانا بقيت مضحكه ولا ايه؟ مش دي شورتك؟ هو انت مش قلتي لي خليك اتفه راجل في الدنيا عشان شو كار تحبك؟
9: ايوه قلت صح، ما قلت.
12: طيب وانا نفذت، ايه لازمتها التريقه بقى؟
9: انت عايز ايه يعني بالظبط دلوقتي؟
12: جاي اوريكي الاوتفيت بتاعي، انا سهران طول الليل بظبط في الحاجات دي.
9: طب كويس
12: كويس المجهود ده كله وتقولي لي طيب كويس؟ بعدين مالك ملويه ليه؟ ما انت كنت امبارح كويس، ايه اللي حصل قلبك عليا كده؟
9: مفيش.
12: خلاص ما خلاص ما دام مفيش، الهديه بقى اللي انا كنت جايبها لك مش هعرف اديها لك بقى وانت مزمزقه كده.
9: ها هديه؟ انا مش عايزه منك حاجه، كفايه المشاكل اللي حصلت لي مع الدكتوره شويكار من تحت راسه.
12: وانت ايه اللي خلاكي تقولي لها احنا مش اتفقنا ان اللي حصل بيننا ده يفضل سر؟
9: وهو انا كنت فتحت بقي؟ ده البواب هو اللي قال لها، ملهنم عيونها في كل حته، ليها في كل خرابه عفريت.
12: كويس بقى بصراحه انها عرفت، حتى لما ادخل اكشف يبقى متمهد لها كده. يعني
9: هو انت ناوي تكشف؟
12: ما انا جاي من الصبح عشان احجز دور بدري.
9: دور؟ انت شايف يعني الزباين يا اخويا مقطعه بعضها؟
12: اهو نديها برستيجا يمكن تهدى عليا شويه.
9: طيب هحجز لك كشف.
12: اشوفك بالليل بقى.
9: لا استنى، فين فلوس الكشف؟
12: اه تصدقي كنت انسى. اتفضلي يا ستي الفلوس اهي. السلام عليكم.
9: استنى.
12: الله
9: فين الهديه؟
12: ما انت اتنكتي عليا وقلتي لي مش عايزاها.
9: وانت بقى ما صدقت، ده مجرد كبرياء امراه.
11: طب كويس والله باللي انت فيه ده انك لسه ليك نفس تضحك.
10: أصل بصراحة يا كندة أي حد هيشوفك بلبس الأوفيس بوي اللي انت لابسه ده لازم يموت من الضحك.
11: طب ربنا ما يحرمنا من ضحكتك الحلوة دي. بس أنا زعلانة منك يا أستاذ ثروت كده تسرق الشركة اللي لحم كتافك من خيرها. أيوة أنت أمال مين يعني؟ كلنا مشينا من الشركة وأنت الوحيد اللي كنت بايت فيها. ما انا عارفة انك متربط، بس الكاميرات اللي برا الشركة ما شافتكش وانت متربط، كل اللي شافته شافتك وانت داخل الشركة وما شافتكش بتخرج منها، يبقى بذمتك مين اللي سرق؟ ايوة انت.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
9: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.

0: إيطاليا مع إيمان الإمام.
1: أنا إيمان الإمام ودي الإسبيتاليا. علشان نشكل الإنسان ده هنشوف إيه المشاكل في أجسامنا ونصلحها. الضلوع ضعيفة شوية، بتتكسر وتجرح الرئة اللي تحتها أو تكشف القلب، نركب لها أكياس صغيرة قوي وتمتص الصدمات، إير باكز يعني. جلدنا رقيق بيتقطع ويخترق بسهولة، نزود سمكه شوية ونزود طبقة الدهون اللي تحته. الرقبة منطقة حرجة جدا، وأي إصابة فيها بفورة نخليه من غير رقبة خالص، رأس لازقة في الجسم على طول. الأنف بارزة وبتتكسر، ندخلها لجوة شوية. الركبة محدودة الحركة، مش بتساعده يجري في اتجاهات بعيدة عشان يتفادى الحوادث، نخليها بتلف 360 درجة. هو صحيح تكلفته يجي 150,000 دولار وشكله ما يسرش خالص، بس يقدر يقاوم الحوادث المرورية. الهيئة اللي صنعته بتقول إن شكله وهيئته دي هتفكر دايماً أي حد بيسوق إن أجسامنا مش سهل تنجو من حوادث الطرق، وهترسم لمستخدمين الطرق صورة واضحة عن مدى ضعف أجسامنا، وده هيوجههم لضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لأننا مش جامدين قوي زي ما بيتهيأ لنا. بعض النظريات بتقول إن أجسامنا ما كانتش طول عمرها بالضعف والهشاشة دي. البشر من آلاف السنين كانوا أقوى عضلياً وجسمانياً من كده بكتير، بس بقوا أضعف لأننا طول السنين دي كنا مركزين على تطوير أدمغتنا. الدماغ البشري كان بيتطور ويستهلك جزء كبير من طاقة الجسم، وده قلل الطاقة المتوجهة لتطوير قوة وحجم العضلات والعظم، وكأننا طورنا أدمغتنا على حساب عضلاتنا. نظريات تانية بتقول إنه لما أدمغتنا اتطورت بقينا قادرين نفكر إزاي نحافظ على بقائنا بأقل قدر من المجهود. نربي الحيوانات بدل ما نجري وراها بالمسافات ونتصارع معاها علشان نصطادها، ونزرع بدل ما نتسلق الأشجار ونمشي مسافات ندور على النباتات الصالحة. أوجدنا نظم اجتماعية وقوانين وعقوبات ولغات للحوار والتفاهم علشان ندير بيها علاقاتنا بدل ما نستقوى على بعض بالعنف والخناق وكله بالحناية بيفك. كل ده بدوره خلانا نستخدم القوة البدنية أقل فبقينا أضعف. أنت ممكن ما تستوعبش إزاي أجسامنا بقت أضعف وإحنا عايشين في عصر فيه كل التقدم الطبي ده. يعني حتى لو عضلاتنا أضعف بس صحتنا أحسن، بقينا نعالج أمراض كانت قاتلة زمان. حتى الأمراض اللي ملهاش علاجات شافية دلوقتي بقينا نعرف نطول عمر المريض بيها لسنين طويلة. حطينا بروتوكولات للتعامل والتعايش مع المرض. دلوقتي بقدر كافي من الرعاية الطبية بقى المريض يعيش أطول، بدل ما كانت حياته بتنتهي في سن صغير، يعني بيعيش لحد البلوغ والنضج ولحد ما يجيب أولاد كمان. بس أنت مش متخيل إن الآلية دي ممكن تكون خطر علينا كجنس بشري. جينات المرض ما عادتش بتموت وتتدفن مع صاحبها قبل ما ينقلها للي بعده. أصحاب الجينات المريضة بقوا يقدروا يعيشوا لحد ما يجيبوا أطفال ويورثوا لهم جينات أمراضهم. تخيل كل جيل جديد بيورث من اللي قبله، والجينات تتراكم جيل ورا التاني. متخيل في المستقبل الجيل الواحد هيبقى وارث قد ايه جينات مسببة للأمراض، أو على الأقل بتزود احتمالية إصابته بأمراض خطيرة وحتى من غير التقدم الطبي. مجرد إننا عايشين بس كده وبنتعرض لعوامل خارجية ضارة، تلوث وإشعاع، بيسبب طفرات وتغيرات في جيناتنا. كتير منها صحيح ملوش تأثير، لكن في منها كتير بيكون ضار. وحتى لو ده بيحصل بمعدل صغير جدا، فجيل ورا التاني النتيجة النهائية مش هتكون صغيرة أبدا، ومن غير توريث ولا حاجة. كل فرد جديد في البشر جاي من اتحاد بويضة وحيوان منوي، وش كده بتحصل أخطاء أثناء تكوينه، أثناء انقسامات الخلايا وهو جنين. كل جنين بشري بيجي بطفراته الجديدة نوفي، دي نوفو ميوتيشنز ما كانتش موجودة في والديه ولا أي حد من أهله قبل كده. الطفرات دي برضو ممكن تبقى ضارة جداً، تسبب تشوهات شكلية، أمراض جسدية وعقلية ونفسية. برضو منها اللي يتورث ويتراكم جيل ورا التاني. استمرارنا في الحياة بيشوهنا. كنت أتمنى أطمنك وأقولك إن حتى لو بنضعف جسمانياً وجينياً فإحنا على الأقل كويسين عقلياً، أو على الأقل مش بننهار من ناحية قدراتنا العقلية، بس لأ برضو ما هو أكيد يعني الجينات الكتير اللي بتتشوه دي من ضمنها جينات الذكاء. سنة 2012 نشر بروفيسور في جامعة ستانفورد مقال بيطرح فيه نظريته اللي بتقول إن أعلى معدلات ذكاء وصل لها البشر كانت في الفترة ما بين 2000 ل6000 سنة فاتوا. في نقطة ما في الفترة دي كان كيرف الذكاء وصل لأعلى نقطة فيه وبح خلاص من وقتها، وذكاء الإنسان في انحدار بسبب تراكم التشوهات اللي بتحصل في جينات الذكاء، لأننا خلال 150 جيل اللي فاتوا بس اتراكم عندنا على الأقل طفرتين ضارتين في جينات ذكائنا كبشر، ده غير الطفرات الكتير جدا اللي حصلت وما أثرتش، أو إحنا بنعتقد إنها ما أثرتش. أيوة طبعاً الذكاء بيتأثر بعوامل كتيرة وظروف خارجية محيطة بالشخص، بس كمان بيتأثر بعدد كبير من الجينات جوه خلايانا. 2 من الجينات دي حصل فيهم تشوه بالفعل، وما فيش حاجة تمنع حدوث طفرات جديدة كمان في المستقبل. يعني كل ما هنعيش أكتر كل ما هنبقى أغبى. أنت ممكن ما تكونش الأقوى والأذكى والأفضل في التكوين، ولا ده اللي المفروض نراهن عليك كجنس بشري في المستقبل، بس ممكن تكون الأحسن بحاجات مش هتضعف بالعوامل والظروف والطفرات والتشوهات. ممكن تكون الأحسن في أفكارك، أعمالك، مبادئك، نفعك للبشرية. البشرية اللي هتبقى أضعف بس برضو ما يهمش، المهم حاول تلاقي حاجة تبقى الأحسن بيها وما تتغرش في نفسك قوي. كل أمنياتي والشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

FM تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: فاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. من الوصايا التي أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني أن يعلقوا أنفسهم بالقرآن العظيم. هذا القرآن فيه من الخير وفيه من الأسرار ما لا يعلم به إلا الله، وكلما زاد العبد من قراءة القرآن، وكلما زاد من تعلقه بالقرآن، وكلما زاد من فهمه للقرآن، كلما كان لهذا القرآن الأثر العظيم والكبير في حياته. تأمل معي في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يفهمون القرآن كان لهذا القرآن الأثر الكبير في حياتهم. بل لك أن تتخيل أن أهل مكة حينما كانوا يقرؤون يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر، كانوا يعلمون أن لهذا القرآن من الإعجاز ما ليس لغيره. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن هشام يقول كان النبي إذا قام في صلاة الليل في مكة يأتي الأخنس بن شريق ويأتي أبو جهل ويأتي أبو سفيان، فكل واحد منهم يجلس عند زاوية من دار النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى القرآن، فإذا فرغ النبي يسيرون فيجمعهم الطريق. اليوم الأول قالوا لو رآنا النساء والسفهاء والصبيان لظنوا أن ما جاء به محمد هو الحق فيحلفون أن لا يعودوا إليها. اليوم الثاني كل واحد في زاويته يستمع إلى القرآن، فتعاهدوا. في اليوم الثالث قال الأخنس بن شريق لأبي جهل، وكانوا يسمونه بأبي الحكم، قال يا أبا الحكم نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ قال ماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفر سيرهان، قالوا منا كذا السقاية فقلنا منا الرفادة، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه فماذا عسانا أن نقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القرآن له لذة لا يعلم بها إلا الله. القرآن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر، إن كتابه وصراطه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. من منازل ومن مقامات ومما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو القصد. وقد تحدثنا في لقاء مضى عن المراد بهذا القصد، وقلنا إن المراد به هجرة القلب والروح إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحقق هذه المعاني بقلبه كما يحققها بلسانه وبجوارحه، يحقق هذا المعنى فيقصد ربه جل وعلا. وقلنا حتى يتم هذا الأمر فإن صاحبها على درجتين. الدرجة الأولى جماعها ثلاثة أمور: أن يمضي في سيره إلى الله بلا توقف، وأن يمضي في سيره إلى الله بلا تردد، ولا علة غير علة العبودية. لأن العبد إذا أراد أن يستقيم، إذا أراد أن يعبد الله، تجد أنه أحيانا يتوقع أن لهذه العبادة وقت فينصرف، أو أنه يمارس هذه العبادة ويمارس الطاعة ثم بعد فترة يتوقف. وهذا التوقف له أسباب: النفس، قرناء السوء، الشيطان، الهوى، محاولة بعد الإنسان عن الله جل وعلا، كل هذه تجعل العبد يتوقف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والواجب على العبد أن يستمر في طاعته إلى الله إلى آخر لحظة في حياته، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أعظم ما يعين العبد على هذا أن يتهم نفسه دائما بأنها مقصرة، وهي كذلك، حتى يكون هذا الاتهام طريق إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد في عبادة الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يسير إلى الله جل وعلا بلا تردد. كيف؟ كثير من الناس يريد أن يستقيم فيقول سوف أستقيم إذا كبرت، أو لعلي أستقيم إذا فعلت كذا، أو إذا حققت المكاسب الفلانية سأتفرغ لعبادة الله، أو إذا بلغت العمر الفلاني سأتفرغ لطاعة الله. تردد تردد وتسويف ونحو ذلك. ولذلك لا أضر على الإنسان من السين وسوف ولعل، فهذه سوف أفعل سأفعل لعلي أفعل هي التي تحجب الإنسان عن أن يسير إلى الله جل وعلا على بصيرة وبرهان. فسر إلى الله واقصد ربك بلا توقف ولا تردد. الأمر الآخر قال ولا علة غير العبودية. الأمران الأولان تتعلقان بالدافع إلى العمل، لكن الأهل الآن يتحدث عن المقصود من العمل. يا طيب، هو سار إلى الله بلا توقف ولا تردد، بقي أمر مهم، لماذا تعمل هذا الأمر؟ ما الذي دفعك إلى العبادة؟ ما الذي حملك على الاستقامة؟ لماذا تطيع الله جل وعلا؟ لماذا تصلي؟ هل تريد من الصلاة أن يراك الناس فيثنون عليك خيرا؟ هل تريد أن تتصدق فيقول الناس تصدق؟ إذا كان هذا مقصودك فاعلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أولهم رجل قرأ القرآن، فيقال له يوم القيامة لما قرأت القرآن؟ فيقال يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته الناس، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ ثم أمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. الثاني رجل تصدق فيؤتى به يوم القيامة فيقال له لما تصدقت؟ قال تصدقت لنيل رضا الله، فيقال بل تصدقت ليقال هو جواد، ثم يؤمر به فيسحب على في وجهه إلى نار جهنم. ويقال للثالث لما عملت وكان مجاهدا؟ قال وجاهدت في سبيل الله. قيل بل جاهدت ليقال هو شجاع، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. إذن هذا الرجل عمل، لم يتوقف ولم يتردد، لكن العلة التي دفعته إلى العمل ليست العبودية، وإنما الرياء والسمعة. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والله جل وعلا لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إذا كان هذا العمل ليس المقصود به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل سبحانه لله جل وعلا، وأمر أن يكون هذا العمل خالصا له سبحانه وتعالى، يبتغي به العبد مرضات الله جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين، ألا لله الدين الخالص. إذن من أعظم ما يجب على العبد في سيره إلى الله أن يكون مقصوده ودافعه من هذا العمل هو أنه يبتغي به وجه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن حتى يسير العبد في قصده إلى الله جل وعلا يحتاج في هذا القصد أولا إلى أن يسير فيه بلا توقف ولا انقطاع، وأيضا ألا يكون التردد هو الذي يمنعه من السير. فإذا سار فليخلص العمل لله جل وعلا، لا يبتغي به رياء ولا سمعة، لن ينفعه أحد يوم القيامة. فعلى العبد أن يجعل هذا العمل لله وليس لنفسه أي حظ منها. قد يثني الناس على الإنسان خيرا، فليس معنى هذا أنه مراء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يعمل بإخلاص فأثنى عليه الناس، قال عليه الصلاة والسلام هذه عاجل بشرى، عاجل بشرى المؤمن. أيضا من المراتب المتعلقة بالقصد هو أن يعلم العبد أو أن ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح، ويقصد إجابة داعي الحكم كما أمر الله سبحانه وتعالى. العلم يهذب النفوس ويهذب الأخلاق، فالعلم الذي لا تصلح به النفوس ليس علما نافعا، العلم الذي لا تصلح به الأخلاق ليس علما نافعا. ولذلك لا أضر على الدين من رجل لديه علم وسوء خلق، لديه علم وسوء خلق. سوء الخلق ينفر الناس عن العلم، وقد ينفرهم عن الدين كله. وما أعظم كنت مرة في بلد بلد الإسلامي كازاخستان، فلديهم أمثلة كثيرة، فمن أمثلتهم الجميلة يقولون: تكلم لينا لينا تخرج الحية من جحرها، تكلم شديدا شديدا تخرج المسلم من دينها. إذن لا بد لهذا العلم أن يهذب الأخلاق وأن يصلح النفوس. الأمر الثاني: كل مسألة من مسائل العلم التي تتعلمها هناك مناد ينادي للعمل بها، إن عمل بها العبد نجا، وإن لم يعمل بها فإنه يضل عن الصراط المستقيم. وهذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله: والله ما سمعت حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة، لئلا يحاسبني الله جل وعلا على هذا الأمر. إذن الأمر يدعو إلى الامتثال وما يتضمنه من الحكم العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن حتى يقصد العبد ربه جل وعلا فلا بد له من هذه الأمور: عليه أن يسير إلى الله بلا توقف، عليه أن يسير إلى الله بلا تردد، عليه أن يخلص وأن تكون علة العمل هو عبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى. أيضا لا بد له من العلم، والعلم من أعظم المقامات ومن أشرفها، كيف لا. ولعل لو لم يكن لأهل العلم ولو لم يكن لطلبة العلم إلا قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولا أشهدهم الله على أعظم مشهود وهو توحيده، وقرن شهادة أهل العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولهذا يقولون إن الجهل نقيضه أمران: نقيضه العلم ونقيضه العمل، فإنك قد تعلم فلا تعمل فتبقى كالجاهل سواء، وتعلم وتعمل بلا علم فتكون كالجاهل سواء، ولا يرتفع عن العبد الجهل إلا بعلمه وبعمله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرضى عنا ويرضينا بطاعته ورضاه، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة.
3: عدن الزائد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتيف: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: كأني معاه كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك
7: بشي.

0: الأعزاء المستمعين مستمعي راديو عدنية FM ومتابعي راديو عدنية FM على صفحتها في فيسبوك وفي يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم، أنا فرحان المنتصر من برنامج استوديو البوندسليجا الذي تبثه راديو عدنية FM لمتابعة ونقل مباريات الدوري الألماني الذي يبث حصريا على راديو عدنية FM بالتعاون مع دي دبليو. عدنية FM أول وسيلة إعلامية يمنية تحصل على حقوق واحدة من أكبر بطولات كرة القدم في أوروبا وفي العالم. قبل البدء في التناول الجولة الأخيرة، نحن اليوم سنتابع وسنرصد وسنحلل الجولة الأخيرة من البوندسليجا للموسم 2025-2026، واليوم هي الجولة 34 والأخيرة من البطولة. قبل ذلك أذكر فقط بالترددات التي يمكن لكم من خلالها متابعة أو الاستماع إلى البرنامج وإلى برامج الإذاعة بشكل عام. في عدن ولحج وأبجن والضالع وجنوب تعز تستمعون إلى الإذاعة على تردد رقم 88.9، وفي البيضة وأبين ويافع على تردد 93.3، وفي وادي حضرموت على الترددين 89.1 و91.1. اليوم لدينا 9 مباريات في الجولة 34 من الدوري الألماني. وقبل الحديث عن المباريات وعن الترتيب وعن الحظوظ وعن الجولة الأخيرة الحاسمة، هو بايرن ميونخ حسم اللقب لكن كل الملفات ما تزال معلقة في الدوري حتى نهاية أو حتى الصافرة الأخيرة في آخر مباراة من مباريات اليوم. قبل ذلك أرحب بزميلي الأستاذ مختار محمد حسن اللاعب والمدرب ومحلل راديو عدنية FM. مساء الخير مختار وأهلا ومرحبا بك.
1: وسهلا بك أخي فرحان. واليوم يوم يعني جميل ورائع في الدوري الألماني في هذه المباريات الحاسمة. يعني
0: كنا معكم وكانت معكم راديو عدنية FM طوال هذا الموسم، صح نحن ظهرنا في عدد ما يعني محدود من الـ من الـ من الأيام، لكن الإذاعة واكبت البطولة منذ انطلاقتها في الجولة الأولى وهي اليوم بعد تواصل المسيرة منذ البداية وحتى الجولة 34. اليوم لدينا

Thank you.

0: هل من الممكن أن يمتلك الإنسان قوة هستيرية؟ أنا الدكتور آدم بطاينة، واليوم حلقتنا عن الأدرينالين. في يوم بارد في عام 1999 في ألاسكا، كان في صياد اسمه جين مو، كان عمره 69 عام وكان طالع في رحلة صيد كالمعتاد. هو جالس عم بيسلخ غزال كان صاده وتارك البندقية تبعته بعيد. تفاجأ بهجوم دب كبير عليه. هو دب ألاسكا البني، واحد من أكبر الدبب حجماً وأكثرهم شراسة. جين ما كان معه غير سكين طولها 10 سنتيمتر، بس مع ذلك قدر يدافع عن نفسه ويطعن هذا الدب 3 طعنات، يهرب منه يمسك البندقية ويقتله بالرصاص. بدون شك جين صياد شجاع وقوي، لكن بدون شك أي واحد فينا لو انحط بهذا الموقف فرصته بالنجاة ضئيلة، فما بالك أنه ينتصر عليه ويقتله. في قصص كثير مشابهة لناس تخطط قدراتهم المألوف. فتاة في فيرجينيا قدرت تحمل سيارة عن والدها، شاب في كولورادو قدر يقتل أسد جبلي هجم عليه بإيديه العاريتين. في ناس بسموا هاي القوة بالقوة الهستيرية، هو اسم غير علمي وغير دقيق. الأمر علمياً بيرجع لشيء اسمه استجابة المواجهة والهروب. لما يواجهنا تهديد في أمامنا 3 احتمالات، إما القتال والمواجهة، أو منضل مكاننا ومنستسلم، أو الهروب. الهرمون اللي بيخلينا نواجه التهديد هو هرمون الأدرينالين. في دراسة نشرت في دورية الفسيولوجي التطبيقي Journal of Applied Physiology سنة 1961 للدكتورين إيكاي وستاينهاوزر، اختبر الباحثين بهاي الدراسة القوة القصوى لثني عضلات الساعد في مجموعة من 25 شخص. طلبوا منهم شد كيبل بأقصى استطاعتهم وقياس مدى قوة الشد، وعرضوهم لعوامل مختلفة مثل الصدمة المفاجئة بصوت عيار ناري من خلفهم، تعاطي بعض الأدوية والمواد عن طريق الحقن أو عن طريق الفم، ومنها منبه عصبي من الأمفيتامينات وشرب الكحول وغيرهم. وجدوا أنه مقدار القوة القصوى كان بيزيد في بعض الحالات، يعني الإنسان فعلياً بتوهم أنه واصل أقصى قوة عنده. يعني المشكلة مش فسيولوجية بقدر ما هي نفسية، المخ ما بده يجيب آخر ما عنده عشان يحمينا من التعب الشديد أو المخاطر المحتملة على صحتنا. والأدرينالين دوره أنه يحضر الجسم لرد الفعل الشديد هذا في مواقف المواجهة والهروب. لكن الموضوع أعقد من هيك. لما نعمل شيء متعب جسدياً أو نفسياً، بيتم إفراز هرمون الأدرينالين بشكل متدرج. في خلايا مساعدة في الدماغ تستشعر مستوى الأدرينالين في الدماغ، اسمها الجلايل سيلز. لما يصل الأدرينالين لمستوى معين، بتقوم هاي الخلايا بإرسال إشارات للدماغ بتخليه يرغمنا على التوقف عن القيام بالعمل المجهد. عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد أندرو هيوبرمان درس هاي الظاهرة وبيحكي إنه إفراز هرمون الدوبامين، هرمون آخر في الدماغ، بيخلي هاي الخلايا المساعدة تستحمل درجة أعلى من الأدرينالين. الأشياء اللي بترفع نسبة الدوبامين بتخلينا نستمر لمدة أطول وما نستسلم. أمثلة على هاي الأشياء هي التركيز على الإحساس بالهدف والإنجاز، أو الاستماع للموسيقى، أو حتى الضحك. يعني المخ له الدور الأكبر في مقدار القوة اللي بنقدر نظهرها ومتى منقوم بالاستسلام. جهازنا العصبي له مسارين رئيسيين: المسار الباراسمبثاوي اللي بنظم الوظائف الحيوية في الأوقات العادية، والمسار السمبثاوي اللي بيتم تحفيزه في حالات الخطر والضغط العصبي الشديد والخوف وما شابه، يعني لما يهجم علينا دب مثلا. الأدرينالين هو هرمون تفرز الغدة الفوق كلوية لما تحصل استثارة للجهاز العصبي السمبثاوي، بيساهم في رفع ضغط الدم وتنشيط عضلة القلب وزيادة ضرباته، وبوسع حدقة العين وبزيد تركيزنا على نقطة معينة، كما أنه بيقلل الشعور بالألم لدرجة
1: هاي رب وحصل يعني وفاز وثلاث نقاط وفارق أهداف، ويبدو لصالحه لديه 21 فارق أهداف إيجابية، ربما يذهب إلى
2: يعني هنا اليوم يعني كل التركيز على هذه النقاط. طبعاً في نقطة يعني من الدوري الألماني يعني سعداء في يعني متابعين أو مشجعي بايرن ميونخ، ما نوير وافق على
1: مانويل نوير
2: تخفيض، يعني برغم أنه بيخفضوا راتبه يعني جدد عقده لمدة عام.
1: هو بالفعل يعني حارس نوير يعني هناك من يصفه بأنه أفضل حارس في التاريخ،
2: نعم،
1: لقياسا للإنجازات وللمستوى. اليوم تم الإعلان عن تجديد عقده مع نادي بايرن ميونخ لمدة عام، يعني إلى الموسم إلى نهاية 2000، وهم دائما الموسم عندهم ينتهي في الصيف في شهر 6، والتمديد ربما إلى شهر يونيو 2027. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية أنه يعيش يعني وضع مختلف لأنه ينتظر التجديد، ويضغطوا عليه كان يضغطوا عليه باتجاه التجديد، واليوم فازوا بالتجديد اللي دار في نادي بايرن.
2: هذه نقطة كل يعني عشاق بايرن ميونخ، لأنهم في عندهم فكرة يعني، وإن شاء الله يذكروا كلامي، يعني هم يقولوا إنه في الموسم القادم بايرن ميونخ قد يكون يعني بطل أبطال أوروبا. يقال
1: كل الناس يتطلعوا للبطولة يعني. ونبقى في المباريات.
2: في معانا كمان نقطة أخرى في الدوري الألماني اليوم، مفروض أغلب الناس ما ركزوا على المدرب الألمانية
1: هي تقريبا قرأت عليها تقرير. نعم. في الأسبوع الماضي هي تقريبا تحقق أول فوز كامرأة مدربة في دوري المحترفين الألمانيين، تقريبا قادت فريقها للبقاء في
2: فازوا على ماينز 3-1 وهرب هرب من
1: البوط. وتقريبا
2: اليوم برضو المباراة اليوم برضو الكل انظر عليها.
1: هي تقريبا اول مدربة في دوري المحترفين، يعني الاول في دولة أوروبية، ويعني
2: الخمس
1: البطولات الكبرى هي اول مدربة. يعني في تخيل انت امرأة في غرفة الملابس في الدكة في التدريب، يعني هذا يشتي مواصفات خاصة. هم النساء بدأوا في كرة القدم، دخلوا اول حاجة يعني حكم مساعد، ثم أصبحوا حكم يعني رئيس الساعة
2: في كأس العالم، حكم كانت
1: نقول هي البداية سلسلة من حكم مساعد إلى حكم رئيس، وثم الآن مدربين. قد نجد يعني في المستقبل إن شاء الله يعني
2: معترفات.
1: هو لا يعني طالما الأخوات النساء يطالبين بالمساواة، ربما تنتهي فرق النساء ويلعبوا مع بعض. نبقى في الدوري الألماني الذي نتمنى أن يعني اليوم يكون ختامه مسك على مستوى النتائج وعلى مستوى التنافس وعلى مستوى الغلة التهديفية بالفعل. ويعني نذهب إلى المباريات. مختار، يمكن تحدثنا عن المباريات اليوم، وعن يعني لا يمكن نتناول التسع المباريات، لكن يمكن نتكلم عن انتراخت فرانكفورت وشتوتغارت.
2: نعم، هذه المباراة برضه أقول لك أنا يعني ما هي ألمانيا كلها مركزة عليها. فرانكفورت فريق قوي،
1: هو يعني ألمانيا ونحن مركزنا عليها. نعم.
2: يعني الآن فرانكفورت قوي جدا وبيلعب على أرضه مع شتوتغارت، يعني لازم هذا الفريق يعني يفوز ويتأهل، فتكون مباراة غريبا صعبة جدا على شتوتغارت.
1: لا تنسى أن شتوتغارت يوم 23 تقريبا بيلعب نهائي كأس ألمانيا. صحيح. مع صحيح. مع بايرن ميونخ، ويخوض مواجهة صعبة اليوم
2: السبت القادم. نعم.
1: بالنسبة لبقية المباريات، يعني أنت لو قلنا يعني على مستوى التوقعات، يونيون برلين أوغسبورغ، من تتوقع يكون الفائز في هذه المباراة؟
2: والله على متابعة نحن قبل فترة من يعني ما قلت لي ماينز،
1: لا الأولى يونيون برلين وهايدنهايم وماينز 0-5.
2: والله بمتابعتي أنا أشوف ماينز يمكن يفوز، يعني أمر أنه على خارج الأرض، لكن توقع
1: أنا بسجلن عليك ماينز.
2: توقع
1: طبيعي، مشان نقول بعدين صدقت أو لم تصدق، يعني صدقت التوقعات أم لا. في المباراة الثانية سيتقابل يونيون برلين وأوغسبورغ.
2: نقول يونيون برلين.
1: يونيون. المباراة الثانية باير ليفركوزن وهامبورغ.
2: أقول ليفركوزن،
1: مع أنه باير يعني باير كانت النتائج الأخيرة يعني غير
2: في أرضه، الأرض برضه يلعب دورها.
1: بروسيا منشينغ لادباخ وخوفنهايم.
2: بروسيا نقول.
1: لاحظ أنه تقريبا هو المباراة هذه مرتبطة بالمباراة حق الهبوط.
2: نعم.
1: الانتراخت فرانكفورت وشتوتغارت.
2: أتمناها لشتوتغارت، أتمناها لأنه الآن هو لازم يطلع على هذا، ولكن أتوقع أنه فرانكفورت يفوز.
1: أتوقع فرانكفورت. بايرن ميونخ وكولون.
2: يعني تقريبا بايرن.
1: تتوقع؟
2: لا
1: احنا شاهدنا في المباراة الاخيرتين كان التعادل. لا، المباراة الاخيرة فاز بصعوبة.
2: نعم انا اقول بايرن.
1: بايرن يلا.
2: سانت باولي
1: وفرايبورغ.
2: لا انا اشوف انه لايبزيغ قوي،
1: لايبزيغ يعني بيقلب الطاولة في ارض المنافس.
2: نعم.
1: فريدر بريمن وبروسيا دورتموند.
2: توقعاته
1: ايه؟ توقعات
2: من 9 يعني. شو كم بطلع من 9؟
1: بالنسبة للدوري الألماني، نحن يعني في الغالب نحن نتابع الدوري الألماني كمتابعين، لكن المرة هذه اختلفت نظرتنا سواء نوعا ما، اقتربنا من المباريات، تابعنا، دققنا في الرصد والمتابعة بعد يعني 34 جولة من المتابعة. ماذا يقول أو ما هي الخلاصة التي خرج بها الكابتن مختار أحمد حسن، وهل اختلفت او اختلف الانطباع عن ما كان في باله من اول عن الدوري الالماني؟
2: لا شوف انا متابع الدوري الالماني من زمان.
1: انت كنت تابع يعني كمتابع للتذوق؟
2: انت تذكر في السبعينات في الثمانينات
1: كانت تجي معلبه.
2: اي نعم، بس انا كنت من اشد المتابعين فيهم. في كانت مباريات كانوا يجيبوا حتى في كاس انجلترا وكاس الحليب اللي تذكر، يعني ايفرتون ليفربول كنا في ذيك الايام. انا كنت
1: عرفنا كيجن من هذه المباراه.
2: ايوه فاحنا انا كنت من عشاق هذا الدوري الالماني، حتى يعني حتى شوف في ناس لما يجي يتكلمون مثلا انا متابع الدوري الفرنسي،
1: هو دوري جميل الدوري الفرنسي لانه في مساحه للموهبه.
2: حتى شوف لو في حد يكتشف مواهب ويشوف مواهب ويتعرف على مواهب جديده في العالم يروح للدور الهولندي.
1: الدور الهولندي لانه بيعطوا فرص.
2: نعم الدور الهولندي. فنحن بحكم ان احنا متابعين ورياضيين يعني 100% ما تقدرش تقول حتى يعني رياضيين يعني 50%، انا عن نفسي رياضي 100%. فلا تلاقينا دائما اتابع اي مباراه امامي.
1: طيب يعني هل اختلفت النظره السابقه عن النظره الجديده او ما هو
2: يعني انا وقت معلومات جديده، بس يعني حتى انه نحن تابعنا الدور الالماني وقت معلومات جديده، لكن انا من محبي الدور الالماني. وفريق المميز عندي دائما حتى ان انا ابحث عن متى بيلعب اللي هو بايرن ميونخ اذا كان في اوروبا، وانا كان في الدوري الالماني.
1: هو طبعا يجسد العقليه الالمانيه بشكل واضح الفريق.
2: انا شوف قلت لك انا يمكن في خلال فتره لعبي مع نادي التلال اغلب المدربين العراقيين اللي دربوا نادي التلال كانوا دائما يتكلموا على المدرسه الالمانيه، انه افضل مدرسه لكرة القدم هي المدرسة الألمانية. فكانوا يشوقون احنا دائما
1: لأنها تهتم بالبناء أكثر من
2: من كل النواحي. يعني المدرسة الألمانية بصراحة زي ما قلت لك وتكلمت من السابق، أنت لاحظ حتى يعني طبعا شوف كرة القدم هي ثلاث حاجات، إذا اكتملت ثلاث حاجات تكتمل في اللعب اللي هي الجانب البدني والجانب الفني والجانب النفسي. فأنت لو تلاحظ أنه الألمان عندهم الثلاث الجوانب دي مكتملة خاصة في المنتخبات.
1: هو لأن التكوين من النشأ يكون طيب. تكوين نعم. جيد ويعني نحن في عالم اليوم حتى كرة القدم تدرس، يعني نحن في اليمن ما زلنا نلعب الكرة كموهبة، لكن هم يدرسون اللعبة تدريس، وهذا يعني في صالح.
2: أنت شوف مرة عبدو صالح الوحش كانت في مباراة الاتلال وليرموك في صنعاء محاضرها، كان هو محاضر في دورة تدريبية
1: للإعداد التدريبي.
2: أيوة فشاهد المباراة اتكلم على الإحماء لنادي التلال في المحاضرة اليوم الثاني.
1: الإحماء يعني
2: هو قال إنه أنتوا تحموا إحماء برازيلي
1: يعني في استعراضي.
2: أيوة وهذا غلط، لازم تحموا إحماء ألماني. فأنا أتذكر الكلمة دي لحد الآن، إنه كنا نحن خاصة الآن حتى لو تلاحظ الآن الدوري اليمني إن اللي يحموا إحماء يعني برازيلي،
1: يعني ربما يعني هم يعني يركزوا على الجانب الاستعراضي،
2: ويقولوا إنه البرازيليين غلطوا، البرازيليين حموا تحت في غرف الملابس بعدين يصعدوا ويعملوا هذه التمارين اللي هي استعراضية، لكن الألمان لا، الألمان إحماءهم غير الإحماء. يمكن ساعة يعني المباراة كانت يعني ممكن نقول 45 دقيقة الشوط، لكن هم يحموا ساعة.
1: وأنت من الجيل القديم، يعني هي فرصة نتذكر موضوع الإحماء في عدن في الستينات أو في أواخر الستينات تقريبا أو بداية الستينات كان يعني يلعبوا بدون إحماء. فتقريبا عندما وصل أول مرة علي محسن المريسي يعني قام يسوي إحماء كلهم سخروا منه قالوا هذا
3: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع هو جنوب.
1: الآن المباراة بنروح المباراة طبعا لليوم كما قلت هي 9 مباريات في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني أو البوندسليجا البطولة الوطنية الألمانية. ومباراة اليوم التي سنستمع إليها وإياكم عبر راديو عدنية FM ستجمع بين إنتراخت فرانكفورت وشتوتغارت، والمباراة هذه حاسمة على صعيد حجز بطاقة في دوري أبطال أوروبا. وبقية الاستحقاقات التي تقع على عاتق الجولة سنتابعها بين الشوطين وبعد نهاية المباريات التسع. فإلى الاستوديو التي تبث من دي دبليو نستمع إلى التعليق على مباراة اليوم.
3: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
3: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
3: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
3: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
15: طبعا للمدرب الاسباني بيقول كلام ما اساله، وتعالى وخد مكاني ويمكن تعمل افضل مني. طبعا
16: طبعا يعني طبعا ان تكون لاعب كبير ليس يعني لا يعني هذا ان تكون كذلك مدرب كبير، يعني هنالك فرق ما بين المدرب، مهنه المدرب وكذلك مهنه لاعب كره القدم المحترف. يعني
15: نعم، وتصريح صراحه ماتيوس هو مشهور، ماتيوس انه تلقائي، والحمد لله انطلقت المباراه على بركه الله. واللي هيشاهدنا الان هيشوف ان على اليمين فريق شتوتغارت بزيه الابيض، وعلى صار فريق فرانكفورت بالأحمر والأسود. والكرة الآن في نص ملعب شتوتغارت، بتطلع باتجاه ناثانين براون. براون بيلعبها مباشرة، بتعود مرة أخرى للخلف. كل اللاعبين متقدمين دلوقتي في نص ملعب شتوتغارت. فرانكفورت عايز يعمل حاجة، فرانكفورت يريد ألا يضيع الموسم هباء. بتشاط على طول قدام، بتصل بكل هدوء إلى الحارس ألكساندر نوبل. الحارس ألكساندر نوبل حارس فريق شتوتغارت، من أحسن الحراس الحقيقة في الدوري الألماني حاليا. وألكساندر عنده 29 سنة، بتلعب الكرة لكريس فيرش، بترجع للخلف لشابوت، جيف شابوت اللاعب الفرنسي الألماني، بيلعب ناحية اليمين ناحية هندريكس اللي بيفتح اللعب باتجاه ليفلينج. ليفلينج بيرجعها ورا تانية للخلف لهندريكس، بيتقدم الهولندي رامون، بتعود إلى ليفلينج، هد وخد. يعني هو أعتقد أن المدرب سيباستيان هونس مدرب شتوتغارت عارف أن فرانكفورت هيبدأ اللقاء حامي، فهو ما بيهاجمش، بيحاول يمتص الآن الاندفاع الهجومي لفريق فرانكفورت، وهيلعب على المرتدات. وعنده اثنين من أحسن ثنائي الهجوم في الدوري بعد ثنائي البافاري، هو عنده اثنين، ديميروفيتش وأوندف. الكرة إلى خارج الملعب، تمريرة وحشة جدا من شابوت، تخرج رمي تماس من نص الملعب من ناحية الشمال لصالح فريق فرانكفورت، بتعود للخلف.
16: هو المتأمل زميلي صلاح في تشكيلة الفريقين يجد أن شتوتغارت يلعب تقريبا بالتشكيل المثالي، في حين أن رييرا خير أن يجلس مثلا على سبيل المثال شايبي على دكة الاحتياط، تياتي على دكة الاحتياط. يعني وكأنه رييرا ما زال ممكن يبحث عن تشكيلة أخرى تساعد.
15: هجمة لصالح فرانكفورت، ويلا وناحية الشمال باتجاه بهويا. بهويا هيسدد، ولكن برافو برافو ألكساندر نوبل الحارس الأمين كما قلنا. ويعني أول هجمة في المباراة لصالح فرانكفورت. كان لازم الحقيقة بهويا، جين ماتيو بهويا اللاعب الفرنسي، كان لازم يشوطها أقوى من كده، لكن ربما ما كانش معدود. الكرة بترجع بسرعة تاني للحارس تسترا، ميشائيل تسترا الحارس الألماني 30 سنة، بيلعب على طول في نص الملعب. بتعود مرة أخرى لفرانكفورت لبراون. براون بتتلعب تاني، ولكن رميت تماس لصالح فريق فرانكفورت. زي ما قلنا احنا دلوقتي الماتش بدأ متأخر، احنا بنلعب في الدقيقة 3، لكن واضح اندفاع هجومي من فرانكفورت ويقابله يعني امتصاص لهذا الزخم من الاندفاع من جانب فريق شتوتغارت. وزي ما قال زميلي أنور، في فريق احتياطي كبير على مقعد البدلاء، هو يعني اتكلم عن تييت، لكن كمان في محمود داود وفي لارسون وفي شايبي وفي كناوف وفي بوكا اللي عقبه، لأن هنقول لكم صحيح. عقبه ليه المدرب، والكرة بتعود مرة أخرى لشتوتغارت في نص ملعبه، بيتقدم من ناحية اليمين
16: هناك زميلي صلاح في ملعب فويفارينا في هايدنهايم. الآن فريق ماينز الضيف يتقدم على نادي المكان فريق هايدنهايم، ونعرف أن فريق هايدنهايم يلعب من أجل تفادي النزول، والآن ربما بهذه النتيجة تتعقد وضعية هايدنهايم في هذه اللحظات.
15: إذن يعني كما قلنا وسنوضح لكم باختصار لأن المسألة معقدة جدا، الحقيقة أن هذه الجولة وهذا اليوم هو يوم مفصلي في تاريخ الموسم، صراع البقاء وصراع المقاعد الأوروبية. صراع البقاء زي أنور ما قال لنا دلوقتي، ثلاث فرق كان حتى هذه الجولة عندهم 26 نقطة، الفارق هو في الأهداف، بل إن فريقين متساويين في الأهداف. الثلاث فرق يعني فولفسبورغ بطل الدوري الألماني 2009، فولفسبورغ اللي كان بيلعب فيه ديبغوين، وفولفسبورغ اللي كان بيلعب فيه جيكو، وكان بيلعب فيه كريم زياني، يعني الفريق العريق الحقيقة، فريق شركة فوفي أو فولكس فاجن، هذا الفريق في مدينة فولفسبورغ، هذا الفريق ربما يهبط اليوم مباشرة أنور إلى الدرجة الثانية.
16: صحيح، هنالك صراع في أسفل الترتيب زميلي صلاح، سيكون من أجل التواجد في المركز 16 الذي يمكن الفريق من خوض مباراة الملحق بعد ذلك ضد ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية تسفايت ليغا، الذي سيكون إما هانوفر أو بادربورن أو أيضا ألفرسبيرغ.
15: لكن لو خسر اليوم مباشرة
16: يذهب إلى تسفايت ليغا.
15: إذن نعود إلى اللقاء مرة أخرى مع فريق فرانكفورت، وكما قلت اللعبة كلهم ما عدا المدافعين بتوع فرانكفورت كلهم في نص ملعب فريق شتوتغارت، وهجمه من ناحية الشمال، وهيرفع براون، لكن بتقطع منه، بتعود تاني ليفلينج، جيمي ليفلينج بيتقدم وبيفوت، لكن بعيدة، بعدت منه براون، أقرب براون شاب صغير، وطبعا الحماس والقوة وممتاز. الكرة تعود مرة أخرى لأونداف اللي بتتلعب ليفلينج وهيسدد، لكن الحكم يحتسب تسلم، يعني الحكم فيلز الحقيقة تعيينه لإدارة هذه المباراة كان حصل عليه جدل كبير. لفيلز آخر مباراة لي زي ما قلنا في الدوري الألماني، يعني الراجل عنده 48 سنة، الحكام بيقعدوا لغاية 47-48 سنة هنا في ألمانيا المعتاد، ممكن حد يعتزل مبكرا إذا أصيب إذا في أي سبب، لكن فيلز اللي حاصل النهاردة، وكمان في حكم أيقوني آخر هيودع البوندسليغا النهاردة، الحكم أيتكين، الحكم الحقيقة الحكم اللي أمتعنا على مدار ما يقرب من 20 سنة وأصبح أيقونة طويل جدا ما شاء الله يقرب من مترين، بيودع النهاردة البطولة بمباراة كولن وبايرن ميونخ، والجدل هنقول عليه لما الكرة تقف، ولكن هجمة لصالح فرانكفورت وبيفوت وإيه ما حسبش حاجة، يلا دوان ريتسو دوان الياباني من ناحية اليمين هيشط الشمال، شط ضعيفة يا ريتسو.
16: هناك مساحات يتركها فريق شتوتغارت يمكن أن يستغلها فرانكفورت.
15: نعم، هجمة مرتدة سريعة، كريس فيرش ومع السخيري سايبه ليه، هيسدد ولكن برافو برافو سترا. يعني غلطة السخيري، انت كريستفرش داخل على الملعب بترجع رايح فين؟ لابد ان تقابله يا الياس، وانت تستعد للمشاركة مع منتخب تونس باذن الله في كاس العالم في امريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل.
16: صحيح زميلي صلاح، اكثر من لاعب اليوم موجودين على ارضية الملعب سيمثلون بلدانهم في كاس العالم، بما في ذلك الياس السخيري وريتسو دوان مع اليابان، وكذلك أرتور تياتي الموجود على دكة الاحتياط، دون أن ننسى ديمي

0: وشايفين مثل شتت ادي فيرش وتدخل من مع من جوتسا راجع يؤدي المهام الدفاعية. ماريو جوتسا الفتى الذهبي صاحب هدف كأس العالم 2014 بصالح ألمانيا في مرمى الأرجنتين اللي عمره الآن 33 سنة يعني شوية ويعتزل.
1: لم يحظى بتوقيت لعب كبير خاصة مع قدوم ألبير رييرا جوتسا، ولكن هو موجود اليوم في المباراة الختامية من البونسليغا في هذا الموسم.
0: إذن يعني أنور، ماذا عن بقية النتائج؟ يعني هل هناك تغيرات؟
1: في برلين هنالك أونيون برلين
0: نشوف الركنية الأول وبعدها نتحدث. كريس فيرش بيرفع برجلي اليمين حلوة، والهدف الأول، الهدف الأول لفريق شتوتغارت اللاعب الإسباني شيما.
1: شيما يسجل رأسية ممتازة كانت ملعوبة بطريقة، كانت الكرة مليمترية يعني الرفعة كانت وكان موجود وأخذ الكرة وسط مجموعة من لاعبي إينتراخت فرانكفورت، ومع ذلك أخذ الكرة وسجل. يعني بهتة كانت داخل دفاع فريق إينتراخت فرانكفورت، وكذلك الحارس ستر نشاهد كيف تعامل مع الكرة هنا.
0: إذن يعني الحقيقة خوسيه ماريا شيما اللاعب الإسباني الشاب يتقدم لفريق شتوتغارت في الدقيقة 10، وسترة يعني بغضب وتشجيع لأن لم يكن هذا متوقع. الهجوم كان أغلبه حتى الآن لصالح فرانكفورت لكن بدون فاعلية، لكن التقدم الرائع، وهذا فرق زي ما بيقولوا الكواليتي، جودة اللاعبين، أنك أنت عندك لاعب بيخلص ويستطيع من ربع الفرصة يسجل ولاعب يضيع. إذن هجمة مرة أخرى لصالح فرانكفورت يعني 10 دقائق وبيتقدم شتوتغارت، وبكده شتوتغارت يكون مأمن المركز الرابع وبالتالي التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم. خطأ لصالح فرانكفورت، خطأ، هذه أزون من اللاعب الواعدين 20 سنة اللاعب الألماني التركي
1: سمير الصلاح.
0: نعم،
1: في أليانس أرينا البايرن متقدم بهدفين دون رد أمام كول.
0: نعم،
1: دقيقة 14 نلعب في هذه المباراة. كذلك مونشن غلادباخ يتقدم على حساب هوفنهايم، وهنا نتيجة تخدم مصلحة شتوتغارت كذلك.
0: نعم،
1: وأونيون برلين متقدم بهدف دون رد على أوغسبورغ في ملعبه، وكذلك هايدنهايم متأخر في ملعبه أمام ماينز في هذه اللحظات.
0: شكرا الزميل أنور الفطناسي، والكرة بتعود مرة أخرى للخلف مع إلياس الخيري بيرجعها وراء لميشيل تسيتغا بيشوط على طول باتجاه دوان، لكن بتروح مرة أخرى لشتوتغارت، تعود أوزون بيمرر، هيسدد باهويا مرة تانية، هات وخد مع جوتسا، ولكن بتتقطع وخطأ على فريق فرانكفورت.
1: خير التمرير في الكرة الأخيرة، لو سدد ممكن كانت الطريق مفتوحة أمامه أوزون، ولكنه خير التمرير إلى باهويا.
0: يعني المخرج بيعيد لنا الرفعة الجميلة بقدمه اليمنى مباشرة على رأس خوسيه ماريا شيما، وخطأ دفاع فرانكفورت. فرانكفورت أنور هو تاني من حيث السن أو الأعمار السنية، هو تاني أصغر فريق في البوندسليغا من حيث الأعمار، شباب صغير. احنا قلنا وزون 20، خوسيه ماريا 21، ويعني 20 21 23، ويبدو أن السن الحديث أو السن الصغير له أثر في عملية الخبرة وخصوصا في خط الدفاع، ومن هنا بتيجي الأهداف الكتير التي منيت بها شباك يعني فريق
1: إينتراخت
0: فرانكفورت في هذا الموسم.
1: زميلي صلاح، وكأنه يعني كروشا أمامنا الآن هو مهندس العمليات ومهندس الصفقات، ويعني هو الذي يستقدم اللاعبين. كما نعرف زميلي صلاح، إينتراخت فرانكفورت تخلى عن الكثير من اللاعبين، وذلك لحصد ربما أكثر أموال، وفكر في الجانب المادي ولكن لم يفكر في الجانب الرياضي، وهو ما شاهدناه على الأقل هذا الموسم، وربما يفكر في مشروع للمستقبل كما ذكرت أنت بالنسبة لمعدل الأعمار داخل هذا الفريق، ربما يريدون بناء فريق للمستقبل.
0: نعم، لكن الحقيقة يعني

0: متى سيجمع شمل اللعيبة؟ احنا شفنا فريق فرانكفورت الموسم الماضي والموسم اللي قبليه كان مرعب، يعني عمر مرموش، كولومواني وإكيتيكي كانوا لاعبين مؤثرين، وكان في عيلة عربية موجودة في فرانكفورت الرباعي العربي، وانضم لهم بقوا خمسة: السخيري ومرموش وداود والشايبي. كان الحقيقة كانوا عاملين حالة لهذا الفريق وأرعب بايرن كثيرا، لكن بتخلي عن هذه النجوم مقابل المادة، انت محتاج المادة لكن انت محتاج ايضا نجاح. الكرة بتتلعب تاني، لكن في لاعب بيقع، لاعب رقم 25 من فريق فرانكفورت، اللاعب كاليمون المهاجم، يعني هو مع الفريق كأساسي جديد ومستقبل واعد بإذن الله لهذا المهاجم، وأنضف قائد فريق شتوتغارت اليوم مكان طبعا كارازور اللاعب الألماني التركي، انطرد بطاقة حمراء، فاليوم مكانه برضو ألماني تركي قائد لشتوتغارت. والناس اللي تعرف تاريخ ألمانيا عارفين منطقة شتوتغارت فيها أتراك كتير، زميلي رضوان، المصانع الكتيرة بعد الحرب العالمية الثانية، العمالة التركية اللي هجرت لألمانيا، طبعا الأتراك هنا الناس بتتكلم 2 مليون 3 مليون 4 مليون، احنا ما نقدرش نقول إحصائية يعني حقيقية لأن المسؤولين أساسا ما يعرفوش، لكن الأتراك عملوا هنا في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية
1: جالية كبيرة.
0: عملوا جالية كبيرة، هي أكبر جالية أجنبية موجودة في ألمانيا.
1: يبدو أن بوركارت سيأخذ مكانه في هذه اللحظات، زميلي سلام.
0: يعني بوركارت لولا الإصابة لكان هناك شأن آخر، المهاجم الألماني بوركارت أنا يعني كنت متوقع له أن يذهب مباشرة لكأس العالم مع منتخب ألمانيا، اللي هيروح في إن شاء الله معسكره هيقيمه أو المقر بتاعه هيقيمه في أمريكا في نورث كارولينا، ولكن الإصابة أبعدته
1: وتغيير.
0: أنسكا كناوف نزل ولكن احنا شايفين كاليموندو واقف تاني،
1: ليس كاليموندو هو من ترك مكانه على ما يبدو،
0: هنشوف مين اللي خرج الحقيقة ما شفناش.
1: باهويا
0: إذن الكرة بتعود مرة أخرى، يبقى باهويا اللي كان بيلعب في الجناح الأيسر خرج ونزل مكانه كناوف، وكناوف احنا عارفين إن هو لاعب نشيط ومراوغ بارع، ممكن يغير النتيجة ويعدل لفريق فرانكفورت. الكرة مع كريس فيرش، اللاعب المتزن، لاعب متزن في كل شيء، مستواه من ساعة ما بدأنا نشوفه لم يهبط. الكرة بتعود إلى براون، بيلعبها مباشرة باتجاه كناوف اللي نازل، تتقطع وتعود لليفلينج، يلا كريس فيرش لمتلشتت اللاعب الألماني، هتوخد مع فيرش، صعبة بيلم وبيرجع تاني للخلف، هيحاول يفوت طبعا لكن مش سايبه مدافع فريق فرانكفورت روبن كوخ، اتقطعت مرة أخرى ولكن تعود له، ومتلشتت بيرجعها للخلف إلى فريق شتوتغارت اللي متقدم دلوقتي في نص اللعب، بقى في نص ملعب فريق فرانكفورت من ساعة شتوتغارت ما جاب الهدف الأول، وهو متشجع ان هو يهاجم أكتر وبإمكانه يسجل الهدف الثاني وربما أكثر إذا ظل فريق فرانكفورت عنده المشاكل الدفاعية. الكرة بتعود مرة أخرى إلى شتوتغارت، كل ده في نص الملعب، بيلعب من ناحية اليمين للشمال باتجاه فيرش اللي بيلمها كده يعني فنية حلوة ولكن رمية تمس. كريستنسن بيلعب الكرة مباشرة، بيرجعها إلى كوخ بيرجعها إلى الحارس تسيتغا، بيحاولوا يمتصوا لاعبة شتوتغارت عشان يستدرجوهم ويعملوا المرتدة، لكن بتقطع مرة أخرى، ليفلينج بيلم الكرة وبتتلعب، يلا يا أوزون بيفتح اللعب لكن قصيرة من عند دوان، لكن بتتقطع مثل شتيت، أريها مثل شتيت، ولكن خطأ عليك رمي التماس عليك، هو طبعا خد الكرة وبسرعة حذفها، لكن احنا كلنا شايفين المدرب الإسباني ألبرت رييرا زي ما قلنا لعب على مدار 23 سنة، لعب في أندية كتير جدا، لعب في أندية وفي بلاد كتير جدا، لعب في إسبانيا ولعب في إنجلترا ولعب في تركيا، مسيرة كبيرة جدا، ولعب مع منتخب إسبانيا. لكن كمدرب يعني لغاية دلوقتي النجاح مش حلو. الكرة بتعود مرة أخرى للحارس ميشائيل تسيترا، وأنور يعني الكرة طالما تتناقل لو في أي نتائج تطلعنا عليها يعني تغيرات في الجدول
1: طبعاً،
0: نحن يهمنا الصراع بين فولفسبورغ وهايدنهايم وسان باولي على الهروب من شبح الهبوط.
1: صحيح، هايدنهايم من لا يزال متأخر في النتيجة بهدف دون رد أمام ماينز. التعادل ما بين سان باولي وفولفسبورغ لحد الآن، وطبعا
0: التعادل برضو وإن كان في صالحه خطأ، وإن كان في صالحهم الآن بتأخر هايدنهايم، لكن لو هايدنهايم فاز الاثنين هيهبطوا.
1: صحيح،
0: إذن لابد
1: حسب
0: أن يلعب الفريقان للفوز. الكرة بتعود مرة أخرى في الجناح الأيسر لفيرش، المرة دي بيلعبها أي حاجة أي كلام بتروح لتسترا اللي بيحدفها قوية نص الملعب ناحية كناوف. أنسكار كناوف بيعمل حركة فنية لكن اتفاهم واتخذت هندريكس، وبتعود مرة أخرى ودفعة دفعة وخطأ على كناوف. إذن كما قلنا صراع البقاء، يعني البقاء لحد الآن فولفسبورغ سيبقى، لو خرجت النتيجة هكذا سيبقى بفارق الأهداف.
1: صحيح، يعني هو يتساوى في النقاط مع سان باولي 27 نقطة لكلا الفريقين، وهايدنهايم طبعا مع تأخره في النتيجة ب 26 نقطة في المركز 18 والأخير.
0: يبقى ما فيش أي سيناريو مطلوب أو سيناريو ناجح للفرق الثلاثة فولفسبورغ سان باولي وهايدنهايم إلا الفوز. الفوز هو فقط الذي يمنحك الأمان مؤقتا، لأنها تبقى أمامك فرصة للعب الطردية مع الثالث من الدرجة السنة. هجمة وأوزون هيشوت سدد يا راجل، أوه يا راجل،
1: فعل كل شيء، فعل كل شيء ولكن لم يسجل في اللقطة الأخيرة. أخذ الكرة، شوف زميلي صلاح يعني شوف المراوغة، يعني راوغ
0: خمسة أدي 1 2 3 4 خمسة من لاعبي فريق شتوتغارت مر من ما بينهم، يعني واحد وقع وأربعة واقفين، ولكن التسديدة، هو ما زال شاب صغير وما زال المستقبل أمامه، إن شاء الله يأدي أحسن من كده. لكن الولد ده الحقيقة مجمع مهارات، عنده مهارات عالية جدا وهدوء وبرود أعصاب مطلوب. إذن الكرة ضربة ركنية أو ركلة جزاوية كما يقال أحيانا، وبتتلعب وبتترفع، هيقابلها حد.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول
3: مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 3.
3: هو ضرب كريستنسن من الخلف، يعني في العقب أو في كعب رجله زي ما يقال، وتوبياس صح زي ما قلنا إدارة توبياس فيلسي لهذه المرة، هجمة وخطأ من دفاع فرانكفورت وكريس فيرش وليفلينج، يا راجل بيشوطها في المدرجات، بيشوطها في المدرجات ليفلينج. زي ما قلنا الاعتراض على أن توبياس فيلس ابن ولاية هيسن، ابن مدينة فيسبادن. فيسبادن من أهم المدن الإدارية في ألمانيا، فيها مكتب الإحصاء، فيها الشرطة، فيها من أهم المدن الإدارية كما قلنا، وهي تابعة لولاية هيسن اللي هي فرانكفورت، برضو تبع فرانكفورت طبعا مشهورة بالمطار والمال زي ما قلنا. وبينه وبين الملعب ده حوالي 30 دقيقة، نص ساعة بالسيارة فقط يعني. وهو بينتمي لاتحاد هيسن، فطبعا شتوتغارت قالت ايه ده انت جايب لنا واحد من نفس الاتحاد يحكم لنا. لكن سباستيان هونس قال ما فيش اي مشاكل، الراجل ده راجل محترف وراجل عارف شغله. فيلس بالاضافة لانه حكم هو راجل شرطة، واحنا بنتكلم لما يكون اللعب سجال او يكون حاجة خطأ لصالح فريق شتوتغارت، السخير يقول ما عملتلوش حاجة، لا بيضحك أنضف. أيوة طبعا أيوة. بيتكلم مع وزن اتنين أتراك صحيح. ألمان، يا ترى بيتكلم بالتركي ولا بالألماني أو نص نص زي احنا بنتكلم الناس اللي بتعرف إنجليزي بتكلم مع بعضها. المهم يعني منظر طريف، الاتنين اللعيبة من أحسن اللعيبة في البوندسليغا، والكرة لكريس فيرش لأنجيلو شتيلا بيحاول يفوت من ثلاثة، بتتقطع بتعود مرة أخرى لفرانكفورت وكريستنسن وأوزون بيلم كورته بيرجعها لكريستنسن وبيرجعها تاني للحارس سيتغا مشائيل. في المباراة الأولى بين الفريقين في الجولة 17 تقريبا في مرحلة الذهاب، يعني فضلوا متعادلين والآخر فاز شتوتغارت 3-2. هجمة وتوصل لتسترا، أنا بقول كده ليه؟ عشان تسترا، لأن كاوا سانتوس الحارس الآخر اللي هو قاعد دلوقتي على مقاعد البدلاء أخطأ في المباراة دي الحقيقة، وكان سبب من أسباب خسارة فريق فرانكفورت. كانت مباراة ولا أروع الحقيقة، كانت أكثر متعة من هذه المباراة.
4: الحارسان على ما أعتقد زميلي صلاح تم استخدامهما مع هذا الموسم،
3: كاوا سانتوس من الموسم الماضي، ولكن شاب صغير برازيلي لسه، وطبعا كان يعني قاعد احتياطي أكتر وادوله الثقة ولعب الحقيقة لعب حلو، بس هو كان غير محظوظ أو كان سيء الحظ في المباراة الماضية. أنجيلو شتيلا بيلم الكرة في نص ملعب فريق فرانكفورت وبيفتح اللعب ناحية اليمين، بيتقدم إلى ناحية ليفلينج بيلم كورته وبيرجع للخلف مرة أخرى، بتصل إلى أنضف بيلعب لفيرش، فيرش هيسدد هيمرر رفع، ولكن المرة دي ضعيفة
4: في صلاح. فضل فولفسبورغ يتقدم على سان باولي في هامبورغ، وفولفسبورغ بهذه النتيجة سيصبح في رصيده 29 نقطة، يتقدم على هايدنهايم ب 26 والسان باولي يقبع في المركز الأخير ب 26 نقطة كذلك.
3: إذن يعني فولفسبورغ مؤقتا هو من يبقى في المركز 16 لأنه هو كان فيه، لكن الآن بفارق نقاط وفارق أهداف. إذن لكن نحن ما زلنا بنلعب لسه في الشوط الأول، احنا تأخرنا في البداية حوالي 8 دقائق، عندنا دلوقتي بنلعب في الدقيقة 34 داخلين على 35، لكن هناك على ما أعتقد وصلوا للدقيقة 40 أو تخطوا. خطأ لصالح فريق فرانكفورت، لا الحقيقة لصالح شتوتغارت، و زي ما قلنا ان الحكم قالوا لا ده انت بتلعب، انت تبع الاتحاد ده، لكن انت تبع اتحاد هيسن، واحنا شتوتغارت تبع ولايه بادن فيرتمبرغ اجمل ولايه المانيا وهم جراند بالمناسبه. والحقيقه ان طبعا قال لك لا عادي من ساعه الكورونا وانك انت هو قبل كده كان ممنوع انك انت من نفس الاتحاد المحلي تحكم ماتش, لكن من ساعة كورونا والتغييرات اللي عملتها حتى في كرة القدم ليس فقط في النظام الصحي ولا السياسة والاقتصاد, كرة القدم إن مسموح. والدليل كمان إن زي ما قلنا إن دينيس أيدكين بيحكم النهاردة وهو تابع اتحاد بافاريا بيحكم ماتش في أليانز أرينا في ميونخ اللي هي عاصمة ولاية بافاريا. هجمة مفاجأة لصالح شتوتغارت ولكن مش سايبه, برافو الدفاع لك بتقطع مرة أخرى فيرش ولكن رمي كوخ. تماس ولا ركن
4: كوخ يتدخل في اللقطة الأخيرة
3: القائد الحقيقة لاعب شخصية وكلاعب قوي جدا, لكن هي من وجهة نظري كانت المفروض تتصفر خطأ لصالح فرانكفورت, لكن كوخ بينقذ الموقف وضربة ركنية. جماهير شتوتغارت أكيد سعيدة بالنتيجة, بترفرف ب رموز النادي يعني إذا كان شيلان أو إذا كانت أعلام أو إذا كانت حتى تيشيرتات. وكريس فيريش على التنفيذ وبرافو تسترا لكن بيلمها أندف بيرجعها ورا تسديدة يا راجل الله الله الله
4: فوق العالي ده
3: برافو برافو برافو يعني تسديدة ولا أروع الحقيقة. هو غير محظوظ فيها لكن هو عمل اللي عليه, فدخل سترة لعبها بجنب لكن أنضف الثعلب التركي كان مستنيها لمها على صدره ورجعها للخلف وسددها مرة أخرى. يعني هندريكس خرجت خارج الملعب. دوان بيشوط كورة أي حاجة بيقول أعمل هجمة لكن بتتقطع تعود مرة أخرى لإلياس السخيري بيلعب لكريستنسن بيلعب لدوان, دوان بيلم برجليه الشمال هيفوت فات ثعلب ياباني برافو لكريستنسن اللي تزحلق خرجت خرجت خرجت خرجت رمي التماس لصالح فرانكفورت. إذن هجمة من ناحية اليمين بيحاول يعوض بالشكل ده ممكن يتعادل قبل نهاية الشوط الأول ممكن هجمة مرتدة الواحد صفر يبقى 2-0 ممكن كل شيء ممكن طبعا في هذه المباراة. الكرة مع أوزون بيلم كورته بيرجعها للخلف بيرجعها للدفاع تعود مرة أخرى لإلياس بيديها له مرة تانية بتعود إلى كريستنسن مررها لدوان يعني أنت لعبها له مزنوق مثل شتت جوتسا ما يقصدش يعني بس هي هو ما يقصدش تلعبت بسرعة كريستنسن بيغبط براسه بالزحلة وبتطلع ركنية
4: تتلت الركنية زميلي صلاح تقريبا هذه الركنية الرابعة ركنية جاء منها الهدف وكل مرة تكون هنالك ركنية لشتوتغارت يكون هنالك خطر
3: طبعا. والمتخصص في الركنيات من ناحية اليسار على طول كريس مرفعهاش فيريش مرفعهاش لا مررها لشتيلا وبتعود لليفلينج بتعود له مرة أخرى إلى شتيلا ولكن مع أميندا برافو قلب الدفاع أميندا بينقذ الموقف
4: يتحكم في نسق المباراة فريق شتوتغارت متقدم في النتيجة إلى حد الآن يضمن البطاقة المؤهلة للتشامبيونز ليج حتى إذا أراد أن يزيد الغلة فليس الآن ربما يفكر في الحفاظ على النتيجة.
3: وصلنا للدقيقة 39 من زمن الشوط الأول اللي احنا بدأنا فيه متأخرين بسبب الدخان الكثيف اللي ملى الملعب نتيجة الشماريخ والألعاب يعني النارية اللي بتترمى في الملعب وشايفين جوتسا وناثانيل براون بنفذ رمية التماس لأميندا اللي بيفتح اللعب من ناحية الشمال بعيدة لكن بيلحقها كريستنسن برافو قبل ما تخرج في نص الملعب ناحية أنجيلو شتيلا ليفلينج بيلمها على صدره ولكن برافو أميندا بيقراها تعود مرة أخرى لفريق شتوتغارت ولكن شتيلر يخرجها رمي تماس لصالح فرانكفورت هتلعب على طول على التنفيذ أوزون جان أوزون بيلعب على طول لكريستنسن يلا كريستنسن رجعها ورا أكيد هيرجعها للحارس رجعها روبن كوخ للحارس فترة بيبدأ هجمة باتجاه دوان لكن بيقراها مثل شتت مش سايبه
4: دائما الكرة الطويلة لم إلى حد الآن ليس هنالك نتائج بهذه الكرة الطويلة البحث دائما على دوان أو على كاليم ويندو ربما شايبي عليه أن يأخذ مكانه ربما في الشوط الثاني زميلي صلاح لأنه وسط الميدان بالنسبة لفرانكفورت يعني وكأنه
3: مش موجود
4: مش
3: يعني
4: موجود
3: حتى جوتسا ما شفنالوش لعب الحقيقة شفناله واجبات دفاعية لكن ما فيش بناء لعب أو غيره وكناوف اللي نزل ما قلناش اسمه الراجل موجود في الجناح الأيسر في البداية عمل سبرينت أو اتنين يعني جرى مرتين بعد كده طول المباراة ما فيش إذن الكرة في نص ملعب فريق فرانكفورت بيسبوها تروح للحارس سترا اللي بيمررها لروبن كوخ قائد فرانكفورت اللي كريستنسن بيلعبها للسخيري السخيري الأزون هاتو خد بيخش على الدائرة في نص الملعب لاعب رائع مهارات وتحكم بيلعب لجوتسا هو رجع سمعنا اسم دلوقتي أنسكا كناوف بيرجعها لجوتسا تاني بتروح لأزون يمكن هيبدأوا يلعبوا من ناحية الشمال شافوا الناحية اللي فيها دوان مش شغالة بترجع مرة أخرى لكوخ المتقدم في نص ملعب فريق شتوتغارت كريستنسن لكوخ لأميندا لأوزون كل دي تمريرات وهجمة يلا هات التعادل يا راجل ما زالت خطيرة دوان معي الكرة دوان بيلعبها لكريستنسن وهاتو خد ارفع لاعب لجوتسا اللي رفع مين يا
4: تحرك الآن جوتسا وتحرك معه فريق إنتراكت فرانكفورت في الدقائق
3: يعني احنا دلوقتي في دقيقة 42 فاضل 3 دقائق واللعب يعني ممكن يكون فيه 2 كمان وقت بدل ضايع هل هيتعادل فرانكفورت هنشوف الكرة مع أوزون بيلعب لأميندا بيلم كورته افتح يا راجل ناحية اليمين ولا لاعب الكرة لكوخ كوخ بيلعب لناحية كريستنسن في الناحية اليمين دوان معاه مثل شتك مش سايبه هاتو خد يلا التعادل برافو
4: تاكلينج في التوقيت
3: يعني تاكلينج ولا أروع أنقذ الموقف لأن شايف اللاعب المهارة شايف المهارة اليابانية بيفوت بسهولة الحقيقة لكن التمريرة كان واقف له بالمرصاد الحقيقة نارتي اللاعب نيكولاس نارتي لاعب الدنماركي 26 سنة مدد عقده مع الفريق لسنة 28 بتتلعب دوان بيمررها ومين هيقابلها محدش قابلها لكن ما زالت الكرة في حوزة فريق فرانكفورت اللي بيرجعها لتسترر اللي لا رايح يلعب في نص الملعب ارجع يا راجل لشبابك فاضية ممكن اي كرة بدل ما يبقوا هدفي بهدفين الكرة تعود مرة اخرى باتجاه كناوف ناحية الشمال بيلم كورتو بيلعبها لإلياس بيفتح اللعب ناحية اليمين لجان اوزون يلا يا اوزون فوت من واحد وفوت من التاني ومرر بيلم كورتو طبعا اندريكس داخل عليه قوي جدا كريستنسن ناحية اليمين بيلم الكرة وبيرجعها لإلياس اللي متقدم في نص ملعب شتوتغارت بيفتح اللعب ناحية أنسكاكنا ناحية أميندا كاليموندو داخل وبيسدد بيرفع ركنية أم ضربة مرمى يبدو أنها ضربة مرمى أنا فكرت أنها ضربت في لاعب من لاعبي شتوتغارت لكن خرجت والآن مستمعين الكرام في دقيقة 44 بنلعب احنا دلوقتي 44 من زمن المباراة ألبرت رييرا يادو يا أنور زي ما بيقولوا ان هي آخر مباراة بس هو بيقول انا مش شايف ان هي آخر مباراة ليا
4: ضغوطات كبيرة على هذا المدرب ولو انه يقوم بعمل جيد ولديه رؤية ولديه مشروع فريق بالنسبة لألبرت رييرا ولكن يبدو ان جماهير أينتراخت فرانكفورت والمحيطين بفرانكفورت لا يصبروا بطريقة اللازمة مع هذا المدرب
3: يعني الكرة إلى كريس فيريش لمثل شتت بتترفع أي حاجة بتتقطع مرة أخرى وبتعود لصالح فرانكفورت أوزون بيخطأ بياخدها شتيلر لأوندف بيلعب لليفلينج هيسدد سدد لكن بتتقطع تعود مرة أخرى هجمة لصالح فرانكفورت دخلة قوية جدا بالرأس دخلة كناوف الحمد لله ما حصلش حاجة. يعني اللاعب هندريكس تدخل بقوة على كناوف لكن الحمد لله 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع. هنشوف فيهم حاجة ولا هتستمر سجال المباراة الأولى؟ يعني انضف لوحده ضيع 4 انفرادات
5: صحيح.
3: النهاردة ولا انفراد
5: صحيح.
3: الكرة بتعود لدوان اللي بيرفع باتجاه كناوف لكن كناوف بيفشل في الاستلام.
5: يبدو أنه لم يكن جاهز للدخول في المباراة. كان
3: نعم.
5: جالس على دكة البدلاء ومن ثم باهويا أصيب فجاء التغيير بطريقة مفاجئة غير متوقع. نزل كناوف يبدو أنه يحتاج ربما إلى مزيد من الوقت حتى يدخل في المباراة ولكن على أن يدخل بسرعة في المباراة حتى يعود فريق أينتراخت فرانكفورت ربما ويسجل.
3: يعني مخرج المباراة بيجيب لنا تعبيرات وجه جماهير فرانكفورت. احنا بنقول يعني هم بيحبوا لدرجة التعصب بيحبوا ناديهم لدرجة التعصب من مشهورين يعني جماهير زي جماهير دورتموند وغيره. هجمة لصالح فرانكفورت لكن يعني حزانة يعني لو ان هم ما فازوش النهاردة خلاص ده هم المطلوب ان هم يفوزوا ويستنوا نتائج الاخرين الهدايا اللي هيقدمها الاخر. طب انت ما فزتش خلاص انت
5: حتى فرايبورغ متقدم على لايبزيغ في هذه
3: فرايبورغ يعني
5: هدفين مقابل هدف
3: طيب.
5: نهاية الشوط الأول
3: إذا يعني الأمور أصعب أكثر. يعني كده فرانكفورت ليس لديه ما يخسره بهذه النتيجة زي ما قال لوتا ماتيوس خلاص ما فيش حاجة لكن هنشوف. الكرة بتعود مرة أخرى لكريستنسن ناحية اليمين بيلعب مباشرة هات وخد مع كاليمون لا ده مع أنسكا كناوف وبتتقطع بتروح لنص الملعب روبن كوخ لوحده خالص كل اللعيبة راجعة في نص ملعب شتوتغارت وبنلعب في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. الحكم حسب 4 دقائق مثل شتيت بيقطع الكرة أنجيلو شتيلا شتيلا بتتقطع لشابوت شابوت لكن بترجع لكريستنسن كريستنسن بيلعبها لروبن كوخ هات وخد يلا بيلعب باتجاه دوان دوان وسط 4 أمامه 4 يعني جدار دفاعي من فريق شتوتغارت مقفلين كويس جدا سباستيان هونس برافو هذا المدرب
5: يلعب بتشكيلة يعني برسم تكتيكي 3-5-3 ويصبح 5 مدافعين عندما تكون الكرة لدى فريق فرانكفورت. يعني صعب صعب جدا بالنسبة لهجوم فريق فرانكفورت الاختراق واختراق دفاع فريق شتوتغارت.
3: إذن الكرة بتلعب على طول وبتروح مرة تانية لكاليموندو بتروح مرة أخرى لكناوف بيقول له أوفسايد فعلا أوفسايد. إذن تسلل أو شروط لصالح فريق شتوتغارت وشايفين خلاص
5: زميلي صلاح وكأنه لاعبي فريق أينتراخت فرانكفورت الرغبة في اللعب غير موجودة تحس أنه الفريق يمر ربما بفترة شوف الرياكشن على دكة داود
3: محمود
5: وكذلك
3: داود كأنه يعني فقد عزيزا لدي يعني
5: ليس هنالك شغف ليس هنالك روح ليس هنالك رغبة لدى لاعبي أينتراخت فرانكفورت على ما شاهدناه في 45 دقيقة الأولى على الأقل.
3: إذن كريس فيوريش هجمة لصالح شتوتغارت يلا انضف هات وخد التاني يا خبر أبيض
5: تقريبا
3: ياه ياه ياه ياه يعني نارتي اللاعب الدنماركي اللي قلنا لسه مجدد عقده برافو عليك
5: بكل يا رفل. سهولة بكل سهولة
3: هات وخد والحقيقة أسست ولا أروع من انضف انضف أسست بيعمل أهداف تهديف. بيسجل لاعب فارق فارق في هذا الفريق ونتمنى نشوفه في كأس العالم مع يعني الحياة موجود دلوقتي المدرب يوليان ناجلسمان في الملعب ونتمنى ان هو ياخد أوندف مع كأس العالم
5: هو أوندف
3: ادي أوندف
5: تمريرة
3: تمريرة
5: بالمقاس
3: وزي ما
5: وضعه كافيار وضعه قال له سجل
3: أخطاء فريق فرانكفورت و أعتقد لما عرفوا بالنتيجة فرايبورغ
5: حسمت
3: يعني
5: الأمور
3: حسمت الأمور. إذن برافو أوندف أوندف المرة اللي فاتت زي ما قلنا ضيع 4 انفرادات لكن مسجل هدف صانع آخر
5: صحيح.
3: النهاردة مسجلش لكن صنع وسمعين الصفارة يا ترى
5: هو تقريبا أوندف زميلي صلاح هو ثاني الهدافين هذا الموسم بعد هاري كين ونداف ونهاية الشوط.
3: إذن مستمعينا الكرام الحكم توبياس فيلز يصفر بعد ما سجل شتوتغارت الهدف الثاني لينهي هذا الشوط الأول من المباراة بين فرانكفورت وضيفه شتوتغارت في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني لهذا الموسم. يعني استراحة قصيرة وإن شاء الله نلقاكم بعدها.

0: المباراة اليوم كانت يعني مثيرة من البداية، يعني منذ تأخرت في الانطلاق نحو 5 دقائق بسبب الألعاب النارية والاحتفالات التي شهدها ملعب المباراة باعتبارها آخر مباريات البوندسليجا. المباراة تأخرت عن المباريات الأخريات نحو 5 دقائق، ولكنها انتهت بمثيرة بالفعل، وتمكن ضيوف شتوتغارت من الفوز على انتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل لا شيء. بقية النتائج سارت على النحو كانت على النحو الآتي: ماينز 0-5 فاز على أو تقدم على هايدنهايم بهدفين مقابل لا شيء. يونيون برلين كما قال مختار تقدم بهدفين مقابل لا شيء، وماينز أيضا كان قد توقع مختار أن يتقدم على هايدنهايم. باير ليفركوزن تعادل مع هامبورج، وبروسيا مونشنغلادباخ تقدم على هوفنهايم بهدفين مقابل لا شيء، وبايرن ميونخ ضرب بقوة تقدم على كولون ب3 أهداف مقابل هدف. فولفسبورغ وهي ربما النتيجة الأبرز في مثلث الهبوط تقدم على سانت باولي بهدف مقابل لا شيء. فرايبورغ تقدم على لايبزيغ بهدفين مقابل هدف، وفريدر بريمن انها الشوط الاول بالتعادل مع بروسيا دورتموند بدون اهداف. كابتن مختار،
1: من قلب عدن الى لحج، ابين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان، تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniafm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة.

0: الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى تغنى معهم، عندهم أفكار. أحيانا أقول لك أنا أريح فريقي للمبارا، وفي بعض المدربين أقول لك أنا كل مبارا لها خصوصية، ما في داعي انتظر المبارا القادمة. يعني هو قد يكون فكر في المبارا حق باريس أنه أنا أريح اللاعبين، لكن اليوم يبدو انه مع خلاص
5: ما عاد في شيء. المباراه الاخيره ما عاد في شيء. لا لا، هو المباراه بالنسبه للبايرن ميونخ المباراه قبل الاخيره باعتبار انه سيلعب نهائي نهائي كاس البانيا امام شتورتا.
4: اليوم ضرب بقوه اليوم،
5: على الرغم انها الجوله الاخيره، وعلى الرغم انه كاس العالم على بعد تقريبا 26 يوم، الا انه تابعنا اندفاع، وفي يعني اللاعبين مش خوافين. كثير كثير كثير من اللاعبين عندما يوصلوا للمرحله هذه يلعبوا بخوف او يتمرنوا بخوف.
4: شوف بالنسبه لاصابات، وما تعلمته انا، اي لاعب يعني يكون لياقته ضعيفه هذا يتعرض لاصابه. لاعب هذه معروفه قاعده انا اكلمك عليها، تدربت عليها وسمعتها، وممكن حتى يعني في محاضرات، وفي اي لاعب عنده لياقه بدنيه عاليه يعني لا يتعرض للاصابه.
5: اذا الاساس في العمليه هو الجهوزيه الفنيه او الاعداد البدني للاعب. وكثير من اللاعبين يعني لا يكتفي فقط بالتمارين الخاصه التي اعطاها من المدرب، هو نفسه يعني يستعد ويتدرب كثير في البيت، في البيوت، الصالات،
4: في بيوتهم، عندهم صاله وعندهم ذا. وبعدين قلت لك انا عامل النوم، عامل التغذيه، هذه كل العوامل اللي نحن نتحدث دائما عليها مره ومرتين وثلاث. في الدوري الالماني عندهم نظام
5: بما آلت إليها الصورة في بعد نتائج الشوط الأول، تتوقع أنه تكون خلاص يعني النتيجة، أم أنه يعني بيكون في تغيير آخر؟
4: لا أكيد في تغييرات، يعني في دوري ألماني دوري مفاجآت، يعني ما أعتقد أنه في تكون نفس النتائج حق الشوط الأول. أنا أتوقع أنه تتغير.
5: لكن هل تتوقع مثلا أنه يعني في فولفسبورغ أنه مثلا يخسر المركز السادس عشر ربما؟ هل
4: يعني أنت تلعب أنت يعني خارج أرضك، وأكيد ضغط جماهيري وضغط مش عارف إيش، لكن

0: أقول إنه في تغييرات بالشرطة.
1: يعني
0: أنا أتمنى إنه
1: هو مثلا سان باولي
0: وأنا رشحتهم صح؟ رشحتهم
1: نعم
0: رشحتهم الفوز
1: يعني أعطيتهم الأفضلية في الفوز.
0: أقول لك كرة القدم هذه يعني بحر ممكن تتغير.
1: ممكن نتناول المباراة اللي تابعناها نحن إحصائياتها أفضليتها.
0: نعم هي طبعا ما كانتش يعني كانت يعني زي ما يقولوا من الطرفين
1: فيها توازن يعني
0: فيها
1: تكافؤ بالفريق
0: في تكافؤ يعني حتى لدرجة انه الاستحواذ 51 مقابل 49
1: يعني كانوا نص بنص.
0: اي نعم
1: بس كيف جت الاهداف طالما
0: هذي في بعض اللاعبين انت حتى الان لو تجي تركز يعني في عندنا ارقام اللاعبين انه حتى الارقام اللاعبين متدني يعني ما ارتفعت الى حدود 87
1: متوسط
0: لكن في دائما في فرق يعني تاخذ المطلوب يعني انا لمستين جول وخلاص ورجعت ما فيش داعي ان انا مثلا استحوذ او ان انا اخذ المباراه بشكل يعني استعراضي لكن انا اخلص المباراه بلمستين وانتهى الامر.
1: هو ربما يعني يمكن الحارس فقط في فريق انتراخت فرانكفورت والذي عنده تقييم عالي نوعا ما
0: 17 فوق هدفين
1: ومع ذلك والبقيه كلهم تقييم
0: لانه كان هناك الضربات الهجوميه
1: كان يصد يعني
0: يعني الآن هو تلقى يمكن 5 تسديدات فتلاقيه هو دائما حاضر في المرمى
1: وهذا الوضع ينطبق على حراس المنتخبات اليمنية دائما الهجوم عندهم يبرزوا
0: نعم
1: بالنسبة فريق استاد يعني فولفسبورغ يعني لو احنا نتكلم على سانت باولي وعلى بالنسبة للفريق انتراخت فرانكفورت شتوتغارت بالنسبة لشتوتغارت التقييم يعني الفريق شتوتغارت والله بالفعل أغلب لا فيها في لاعبين مستوى يعني
0: قلت لك ثلاثة لاعبين أو أربعة لاعبين
1: فوق السبعة من عشرة
0: فوق السبعة يمكن تقريبا حتى طلع فوق الثمانية
1: إذا نعود لموضوع الدفاع البدني والخوف من كأس العالم ربما هذا مسيطر على اللاعبين من الإصابات آخر الموسم
0: ما أظن إنه في أنا يعني يمكن تابعت التشكيلة ما أعتقدش إنه في لاعب مع المنتخب يعني
1: منتخب الألماني لا شك قد يكون منتخبات أخرى من أفريقيا
0: أنا حاولت أن أنا أقرأ التشكيلة قبل لكن أظن ما فيش لاعبين يعني مبارزين لاعبين عاديين ما أعتقد أنهم في المنتخبات يعني على العموم وعلى العموم هم يعني ما يفكروا شو قترك تشوف أي حد يفكر بخوف من أي شيء يقولوا
1: يعني اللي يخاف من الجن يطلع له
0: لاعبين هذولا لاعبين شوف أنا بقول لك يعني الآن أكثر مرة نحن نتكلم على نقطة بداية موسم نهاية موسم يقصوا في لاعبين كثير وفي محللين في القنوات إنه بداية الموسم يكون اللاعب يعني يكون يعني الباور حقه قوي وفي بعضهم المحللين يقول لك إنه نهاية الموسم هذول المحترفين ما يجد الكلام عندهم
1: يعني هو البداية مثل النهاية
0: لا هو الآن يعني الآن لو تجي تشوف الآن ممكن في ألمانيا بدأوا يشتغلوا على اللاعبين الجدد إنه مثلا كيف نستقطب لاعب من نادي الفلان للنادي الفلان
1: ما هو بالتفكير هو
0: هم يفكر اللاعب إنه يقول لك أنا مش معقول خلاص مش حاجة اسمها نهاية موسم
1: هو يعني اللاعبين خصوصا في الفرق الضعيفة والمتوسطة دائما يهم تحت المجهر يعني تحت المجهر الفرق الكبيرة ترصدهم ترصد أداهم وتحركاتهم وبالنسبة له هو دائما في المباراة صح يلعب للفريق لكن في الأخير هو يلعب لنفسه لانه عندما يلعب نفسه تزيد قيمته بالسوق تزيد حظوظه تزيد
0: اسهمه يعني الان الانديه هذه اللي لعبت الان امامنا كلنا يعني انا لو انا في اي نادي اخر انا محتاج النوير انا كاي اي فريق من هذه الفرق انا محتاج النوير الان لكن النوير هو فضل انه يجدد العقد مع مع مع ايش نقطه تخفيض راتبه
1: أحيانا هو قيمة النادي
0: نعم
1: العلاقة مع الجمهور
0: نعم
1: الجانب الروحي بالنسبة للاعب
0: نعم
1: الراحة يعني هي يعني يدفع لأنه يخفض راتبه في ضغوط في برشلونة مثلا لأنه ليفاندوفسكي إنه يخفض وخفض
0: لا الآن خلاص اليوم قرروا
1: أيوة بس كان العام الموسم الماضي كان على أساس إنه هو عنده استعداد إنه يخفض ويبقى يعني
0: بس اليوم تم الإعلان إنه خلاص غادر
1: الهلال
0: غادر
1: في كلام كان إنه يروح الهلال السعودي وفكما يعني تناولت بعض الصحف الشوط الثاني بتوقع أنت أنه يستمر بنفس الإثارة بنفس
0: نعم بأقوى بالتغييرات قلت لك بالتغييرات ما فيش حاجة ما أعتقدش أنه بتكون في تغييرات
1: بالنسبة للمباراة اللي نحن بصددها وهي مباراة يعني
0: 45 دقيقة من نار
1: خامس ودقة
0: على كل المستويات يعني.
1: هذا عنوان صحفي من الكابتن مختار أحمد حسن على أنه نحن بانتظار نار يعني
0: 45
1: مثيرة يعني نهتدي إليها. عموما يعني المباراة تقام على ملعب بيتشي بانك بارك ويديرها الحكم توباس ويلز، وهي ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني. وكما قلت دائما أنه هذه البطولة وهي في الترتيب يعني ناس يعطوها الترتيب الخامس على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا والعالم، البوندسليجا تنقلها أو تنفرد بنقلها حصريا في اليمن راديو عدنية اف ام بالتعاون مع دي دبليو للموسم الأول، وإن شاء الله يعني تستمر الحكاية ونلتقي معكم عبر راديو عدنية اف ام والدوري الألماني في الموسم القادم. طبعا نحن تحدثنا أن مباراتنا التي نحن نتابعها تأخرت في الانطلاق 5 دقائق بسبب الاحتفالات والمهرجان الذي شهده ملعب المباراة، وبالفعل كان يوما مشهودا في الدوري الألماني إذ أنه تأخرت الانطلاقة. ودائما كما قال كابتن مختار الملاعب في البوندسليجا كاملة العدد، وكنا قد تحدثنا في حلقة سابقة أنه فقط بايرن ميونخ عندما تكون المباراة على ملعب يحصل تقريبا 5.7 مليون دولار من المباراة الواحدة. هل يعني بالنسبة لمباراة اليوم اللي هي انتراخت فرانكفورت وشتوتغارت، هل يعني يمكن القول أنه ما فيش عودة لانتراخت فرانكفورت؟
0: أنا أقول لا، خلاص بعد النتيجة 2-0 أتوقع أنه لا. أشعر أنهم يعني حتى الآن لما قلت تقييم اللاعبين أشعر أنه حتى تقييم اللاعبين يعني كلهم 6، يعني ما فيش لاعب معهم 7، ما أنا عارف إيش اللي حصل لهم اليوم يعني.
1: حتى على مستوى يلا يعني
0: فريق. كلهم 6-6 و5 6-4 ما فيش لاعب 7، هذا دليل انهم الروح القتاليه مش موجوده عندهم يعني.
1: الروح القتاليه وربما لانه ما عندهمش حافز عندهمش حافز لانهم في الترتيب يعني في منطقه يعني نوعا ما منطقه دافئه غير مؤهله.
0: هم في المركز السابع المركز الثامن
1: هم الان في المركز الثامن بحاجه الى يعني،
0: بس انا اتوقع انهم يروحوا مؤتمر
1: صعب
0: لانه باقي لنا نشوف نقطه المؤتمر
1: هم
0: عندهم تشوغرت صح،
1: هم فريبورغ
0: لا في معهم مباراتين مهمتين للصعود لهنا.
1: هم شوف خلاص تقريبا الآن نعود للاستماع إلى التعليق على الشوط الثاني ونعود بعد المباراة بعد نهاية المباراة لفصل وتسمية الفرق المتأهلة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، وكذلك الحديث عن الفرق التي ستهبط والفريق الذي سيخوض ملحق للبقاء في البوندسليجا. نلتقي بعد نهاية الشوط الثاني.

0: بدون فعالية ومن هجمات قليلة لصالح شتوتغارت قدر ان هو يسجل هدفين مستريح جدا. سنتابع معكم ايضا لان زي ما قلنا ان الجولة دي اوكي بايرن حسم اللقب من الشهر الماضي, لكن الجولة دي مهمة جدا, جولة مهمة سواء للتأهل لدور الأبطال يوم الصالح أو في الصراع من أجل البقاء. أجمل صالح فرانكفورت وخطأ, خطأ الحكم توبياس فيلز, تدخل جامد على في بطاقة على شايبي
1: ثاني انذار يشهر الحكم
0: في المباراة ككل. طبعا يعني سباستيان هونس المدرب اللي حكينا عليه كتير, هو التدخل من شايبي على هندريكس
1: قد يعود إلى الفار.
0: يعني هو تدخل على الكرة داس بعدين بعد ما الكرة داس, أتمنى يعني أن تمر الأمور سلامت. الحمد لله مرت بسلامات لأن شايبي لسه نازل. وهنفكركم بالحقيقة هنفكركم سريعا بتشكيلة الفريقين في بالنسبة لفرانكفورت اللي بيلعب دلوقتي على إيدنا اليمين سترة في حراسة المرمى, وقدامه في الدفاع من اليمين الشمال كريستنسن وألمندا وكوخ وبراون, وفي الوسط إلياس خيري اللي بيرجع يدافع, وقدامه من اليمين الشمال في يعني خط الهجوم أو يعني موجود دوان وجوتسا وأزون, وكان موجود بهويا لكن خرج مبكرا جدا للإصابة ونزل مكانه

0: كبيرا التشكيلة في الجولات تقريبا الخمسة السابقة. ليس هناك تناغم، ليس هناك تفاهم يعني بين اللاعبين، ولهذا ربما الرفعة لم تكن بالطريقة المثالية، رفعة الدوان بالنسبة لشايبي. هو أراد أن يوصل الكرة إلى شايبي، ولكن شايبي ربما طلب الكرة في مكان ثاني.
1: إذن يعني الكرة بترجع لصالح فرانكفورت في نص الملعب، نازلين ناويين على حاجة، واللي بينوا على حاجة ربنا بيوفقوا ليه. يعني هم نازلين أعتقد ناويين على التعويض، لكن لازم يحترسوا، لأن أخطائهم الكبيرة في الدفاع هي اللي مسببة لهم المشاكل دي. أربع مباريات ما فازوش فيها في الفترة الأخيرة، ودي الخمسة ولا إيه، ولكن تدخل من روبن كوخ بيقطع الكرة. ويعني زي ما قلنا التشكيلة بتاعت فرانكفورت، أنور من فضلك قول لنا تشكيلة شو؟
0: يعني تشكيلة شتوتغارت في حراس المرمى نوبل، في خط الدفاع هندريكس وشابو وميتلشتت، أمامهم في خط الوسط فيوريش شتيلا وشيما وليفلينك، نارتي من أمامهم خلف المهاجمين، وديميروفيتش وأونداف هما ثنائي الهجوم بالنسبة لتشكيلة شتوتغارت اليوم.
1: شكرا. لكن الملاحظ أن يعني إرمدين ديميروفيتش ما فيش، ما شفناهاش كتير صحيح في الشوط الأول.
0: صحيح صحيح. إلى حد الآن ديميروفيتش لم يمثل خطر على دفاع فريق أينتراخت فرانكفورت، بينما زميله أونداف إلى حد الآن هو الذي يقوم بكل شيء تقريبا، يمرر يعاضد الهجوم كما عودنا. ولكن ديميروفيتش يبدو أن فرحة التواجد ضمن قائمة منتخب البوسنة الذي سيشارك في المونديال ربما ما زال تحت الفرح، ربما ليس مركز كما يجب ديميروفيتش اليوم.
1: إذن الكرة مع شتوتغارت، وليفلينج اللي بيراجع يدافع وبيبدأ هجمة، وبتروح لميتلشتت بيلعبها لفيوريش ناحية الشمال، فيوريش بتتقطع ترجع مرة لأونداف، مرة أخرى أونداف بيلم بيلعبها لفيوريش في ناحية الشمال، هيمر هيفوت مع كريستنسن مش سايبه، بيلعب بالكعب كده جميلة جدا مع شتيلر، هات وخد مع شتيلر، وفيوريش بيرفع باتجاه هندريكس، لكن برافو روبن كوخ بيبعد الخطر مؤقتا لأن الكرة ما زالت مع فريق شتوتغارت، وبيرفع الكرة ولسه هنشوف الخطر ده ونعرف بقية النتائج إيه. وإحنا قلنا إن إحنا تأخرنا حوالي 10 دقايق عن المباراة التانية بسبب الضبب. اتفضل الكرة إلى خارج أرضية الملعب أنور.
0: زميلي صلاح، النتيجة تغيرت في ملعب ميلرنتور شتاديون بهامبورغ سان باولي، يعادل النتيجة هدف مقابل هدف بين سان باولي وفولفسبورغ في هذه اللحظات.
1: طيب يبقى كده هايدنهايم هو اللي هيبقى في المركز 16 ولا ايه انور؟
0: صحيح، هايدنهايم في المركز 18 ب 26 نقطة، وفي المركز 16 فولفسبورغ ب 27 نقطة، وخلفه سان باولي بنفس عدد النقاط 27
1: نقطة. يعني قلنا ان هايدنهايم لو فاز هيتقدم، يعني صحيح. اي فريق منهم سيفوز سيؤمن مؤقتا تواجده في البوندسليغا حتى يلعب دور الترتيب.
0: صحيح.
1: إذن الكرة هجمة من ناحية الشمال لصالح فريق شتوتغارت، شتيلا أنجيلو وتروح مرة أخرى إلى الحارس ميشائيل سيترا حارس مرمى فريق فرانكفورت. سيترا بيشوط باتجاه كناوف بعيد عليه، لكن برافو نوبل، ألكسندر نوبل بيخرج بيقطع الكرة، تعود مرة أخرى لكريس فيوريش، وخطأ خطأ لصالح فيوريش، دوان تدخل، خطأ عادي جدا.
0: شتوتغارت زميلي صلاح تقريبا في مأمن، يعتبر بما أنه متقدم في النتيجة بهدفين دون رد على فرانكفورت. لايبسيش متأخر أمام فرايبورغ بثلاثة أهداف لهدف،
1: لكن لايبسيش خلاص صعد لدور الأبطال.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: في المركز الثالث خلاص ما حدش هينزله عن المركز الثالث.
0: صحيح صحيح. وكذلك ليفركوزن متأخر أمام هامبورغ بهدف دون رد.
1: يبقى أيضاً ليفركوزن هو أيضاً ينسى دهور الأبطال.
0: هوفنهايم كذلك متأخر بهدفين دون رد أمام مونشنغلادباخ.
1: إذن شتوتغارت لحد الآن بجانب لايبزيغ ودورتموند وبايرن هم ممثلوا ألمانيا إن شاء الله في دوري الأبطال الموسم المقبل.
0: صحيح.
1: اللي زي ما قلنا إن شاء الله المباراة النهائية يوم سبت 30 مايو بين أرسنال الإنجليزي وبين الفريق اللي بقى مرعب من ساعة ما جاله المدرب الإسباني إنريكي.

0: فريق باريس سان جيرمان كان بيلعب كرة حلوة قبل كده وكان لكن ما كانش مرعب بالشكل الحقيقة يعني إنريكي وإضافة إلى ساكاشفيلي
1: فراتسخيلي الجورجي
0: نعم الجورجي كلهم ساكاشفيلي وفيلي الحقيقة الأسماء الجورجية المعروفة الحقيقة هذا اللاعب ومعهم طبعا عثمان ديمبلي هذا الثلاثي عامل حالة في كرة القدم الأوروبية بقاله سنتين
1: تقريبا لويس إنريكي زميلي صلاح استغنى عن النجوم بين ظفرين استغنى عن مبابي
0: تمشي يا مبابي اتفضل
1: نعم فتح الأبواب أمام مبابي وأراد بناء فريق مجموعة من اللاعبين فريق يلعب كمجموعة يعني روح المجموعة بالنسبة للويس إنريكي هي الأهم وليس الفرديات وهو ما حصل عليه يعني بطل تشامبيونز ليج في الموسم الماضي الآن هو طرف من طرفي نهائي في التشامبيونز ليج الحالي وفريق صراحة يقدم مستوى ويقدم كرة قدم مستوى عالي وعالي جدا
0: إذن يعني كل التوفيق لأرسنال وكل التوفيق لباريس سان جيرمان طبعا احنا كنا بنتمنى بايرن ميونخ هو اللي يلعب في المباراة النهائية يفوز لكن الحقيقة بايرن في مباراة العودة في مباراة الذهاب قدم مباراة رائعة رغم تأخره بهدف يعني 4-3 لكن كان ولا أروع لكن الحقيقة في مباراة العودة بايرن بدأ غريبا لي إلى درجة اللعيبة مفيش خالص إذن الكرة بنعود مرة أخرى لشتوتغارت وفرانكفورت شتوتغارت اللي دلوقتي إن شاء الله كده بيبقى يحافظ على يعني المركز الرابع
1: تتغير النتيجة مرة أخرى في ملعب ميلرنتور شتاديون بهامبورغ نعم. فولفسبورغ يتقدم الآن بهدفين مقابل هدف أمام سان باولي
0: إذن
1: وبالتالي
0: إذن 29 نقطة
1: 29 نقطة لفولفسبورغ
0: أيوة.
1: 26 لسان باولي و 26 كذلك لهايدنهايم الذي يقبع في أسفل الترتيب
0: إذن حتى الآن يعني فولفسبورغ كما قلنا مؤقتا يؤمن نفسه طبعا فولفسبورغ مشهور أن محمد الأمين عمورة ثعلب منطقة الجزاء كما يسموه عارف كده عارف أنه ثعلب منطقة الجزاء لكن الحقيقة هذا الموسم عمورة من ساعة ما رجع من كاس أفريقيا ما لعبش بالأداء اللي احنا نتمناه ليه لأن احنا بنتمناه له ولأي حد يعني
1: ربما
0: زيه بنتمنى كل خير الحقيقة يعني مش عارفين ايه اللي حاصل هو مرة عملت معاه لقاء حسيت ان هو يعني عايز يمشي من الفريق
1: صحيح
0: كده
1: وما
0: بيقولهاش صراحة لكن في وسط الكلام بتعرف وهنشوف هل هيمشي ولا ايه طبعا في لعيبة كتير في هذا الصيف انور هتمشي بدون فلوس لعيبة بيقولوا ببلاش خدوهم ببلاش زي لعيبة كبار يعني انت عندك لاعب زي برانت
1: صحيح يعني نيكلاس زولا
0: نيكلاس زولا ماشي خلاص اعتزل لكن برانت ما فيش نادي
1: غوريتسكا
0: ما فيش نادي
1: جيريرو
0: ما فيش نادي وفي كمان هنا زاجادو عندنا في شتوتغارت ما فيش نادي محمود داود ما فيش نادي في لعيبة دي اي نادي عايز يدعم صفوفه اللعيبة دي موجودة
1: هو زميلي صلاح دائما لاعب كرة القدم في غالب الأحيان يكون يعني هي نفسية اللاعب أحيانا يحتاج إلى تغيير الأجواء أن يستنشق هواء جديد مع فريق جديد ربما عمورة يبحث عن تغيير الأجواء يبحث عن فريق جديد وممكن زميلي صلاح قد يكون تغيير المدرب كذلك في فولفسبورغ لم يخدم الدولي الجزائري يعني فولفسبورغ بدأ الموسم بالهولندي سيمونيس والآن مع المدرب باومغارت
0: هو كان يعني يقول أنه متفاهم مع سيمونيس مدرب جيد ولكن إذن هنشوف نرجع تاني الماتش في يعني خطأ لصالح فريق شتوتغارت من ناحية اليمين اللي هيشوف المباراة هيلاقي على اليمين فرانكفورت بالزي الأحمر والأسود وعلى الشمال فريق شتوتغارت وديميروفيتش بيتكلم مع الحكم ومعاه دوان بيتكلموا طبعا مع بعض لعيبة في منتهى الاحترام الحقيقة يعني لا فيهم واحد سايكوباتي ولا فيهم واحد حقيقة يعني أنا أحب كده هجمة وهو على الثالث هو على الثالث
1: تصدي ممتاز
0: يعني كان هيبقى الثالث لكن ربنا سطر على فرانكفورت وبتروح لأوزون مرة أخرى لألمينا بترجع لأزون مرة تانية بيلم كورته وبيعد كده, لكن ليفلينج فهمها يعني, بيعد الكرة من بين ساقيه لكن فهمها ليفلينج وقطعها وبدأ هجمة لصالح شتوتغارت بتنقطع وتعود لإلياس السخيري بيلعب للشايبي اهوت بقى تونس والجزائر الجيران, وبتروح مرة أخرى لكناوف, يلا يا كناوف يلا يا كناوف عدل يا كناوف, لكن كناوف بيلعبها وحشة بتتقطع لكن بيقاتل على كورته مشكور. تعود مرة أخرى الأنضف اللي بيلعبها بحرفنة قوي, هيلحقها ليفلينج ولا لا؟ ليفلينج ليفلينج وألميندا ألميندا وليفلينج الاثنين أقوية ما شاء الله, ولكن خطأ خطأ على ألميندا بيقول له شدني, وراح فيلتس على طول مديله الايه مديله الإنذار. هذه الإنذار إنذار طبعا جذب الراجل يعني
1: تغييرات قادمة مرة أخرى.
0: أميندا أوزون هو اللي طالع ولا إيه؟ هنشوف
1: أوزون
0: أوزون, أوزون.
1: على ما يبدو بوركارت
0: طار عندك إيه؟ بوركارت يعني صحيح. تبديل لاعب خط وسط بمهاجم
1: وداود
0: يبقى دي داود هينزل مكان أوزون
1: وجوتس
0: خرج ونزل بوركارت, يبقى دلوقتي داود هيلعب في النص وبوركارت, وبوركارت ده هداف بالفطرة لاعب هداف لكن الإصابة حرمته, هنشوف هيعمل ايه. وطبعا كان فيه عقوبة عليه, المدرب كان معاقبه زي ما قلنا ان هو الناس قالت ان هو شتمه او كده, هو المدرب ما قالش لا شتمني ولا غيره. هجمة وبتوصل تاني في اتسترا يعني ديميروفيتش بدأ يظهر في الشوط التاني, في الشوط الاول الحقيقة ما كانش ليه وجود كتير, لكن بتعود مرة اخرى الى دوان, دوان بيرجعها لكريستنسن كريستنسن راموس كريستنسن الدنماركي صاحب 28 سنة بيلعبها بتروح لفارس, فارس بترجع لكريستنسن كريستنسن بيلعب في النص هو الثاني هات وخد, بتروح ناحية اليمين بالكعب من داود لكن بتتقطع وبتخرج, ما كانش داود كان شايبي, وبتخرج إلى خارج أرضية الملعب ضربة ركنية, بتتعادل كرة تانية الرفعة الخطيرة اللي تدخل شيما ولكن كان ستغى لها بالمرصاد فهمها يعني, شيما رأسية رجع التاني لتستغى كملها برجله, ولكن الآن احنا امام رمي التماس بيلعبها كريستنسن
2: من قلب عدن الى لحج ابين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام صوتكم في كل مكان,
3: صوتكم في كل مكان,
2: تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم, واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام,
3: عدنية اف ام
2: لون جديد في سماء الإذاعة,
3: في سماء الإذاعة.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى السادسة مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.
0: الفوز فقط وبشرط أن النتائج الأخرى تلعب لصالح. الكرة بتعود مرة أخرى لشتوتغارت, هجمة من ناحية اليمين يلا يا ديميروفيتش, خد الكرة وخطأ خطأ لكن الحكم مشاها يعني دفع من أميندا لكن الحكم مشاها, ورجع التاني يلا يا داود بيلعب لدوان دي دي يلا برافو, ولكن خطأ خطأ قدام منطقة الجزاء من ناحية اليمين. دوان لاعب مهاري من الدرجة الأولى, ومثل اشتهت بيحصل هو الآخر على الإنذار المستحق, لأن دوان شوف شوف الحركة
1: يعني واحد ضد واحد قوي
0: لاعب, يا الله عليك يا دوان
1: صحيح
0: لاعب, لاعب رائع نستمتع فيه إن شاء الله بكاس في كاس العالم,
1: سيكون
0: في كاس العالم إن شاء الله
1: صحيح في
0: مع المنتخب
1: المنتخب الياباني
0: احنا مش عايزين نستمتع به قدام تونس, احنا عايزينه يعني
1: ستكون
0: ان شاء الله حظ سعيد
1: صعبة
0: للمنتخبات العربية. هذا الكم من المنتخبات العربية في هذا المونديال يعني الحقيقة يعني حاجة جميلة، حاجة تشرف نهضة كروية عربية. طبعا توسيع القاعدة بتاعة العدد هي خدمت الموضوع، لكن هجمة ودوان بيسدد في أجساد اللاعبين وبترجع برا. زي ما قلنا يعني العراق بيعود بعد 40 سنة صحيح. بعد المكسيك 86 بيرجع العراق مرة أخرى كاس العالم،
1: الأردن لأول مرة،
0: الأردن لأول مرة وأول المتأهلين صحيح. وعندك السعودية بتلعب تونس مرة تانية، وبتيجي أنت تشوف المنتخبات العربية التقليدية زي تونس والمغرب والجزائر بتتواجد. يعني أوكي المغرب أكتر، المغرب وتونس أكتر من كده، ومصر أيضا يعني
1: السعودية كذلك مشارك.
0: نعم السعودية من أكتر البلاد العربية المشاركة في كأس العالم. يعني الحقيقة كل التوفيق للمنتخبات، طبعا منتخب ألمانيا، والحقيقة نتمنى إن هو يكون مونديال رائع زي ما شفنا في مونديال الدوحة 2022.
1: هذه المرة ثلاث دول بالتمام والكمال تحتضن المونديال 2026، الولايات المتحدة كما نعلم، كندا والمكسيك.
0: إذن هجمة لصالح فريق شتوتغارت بتتقطع بقطاع محمود، وبتخرج داود بيخرجها إلى رامي تماس لصالح فريق شتوتغارت. اللعب هادي، اللعب هادي، لذلك لو في نتائج
1: نتائج لم تتغير. زميلي صلاح بالنسبة لفولفسبورغ ما زال متقدم على سان باولي بهدفين لهدف، بالنسبة لماينز متقدم بهدفين دون رد أمام هايدنهايم، وبالنسبة لهوفنهايم متأخر بهدفين دون رد أمام مونشن غلادباخ. فرايبورغ ثلاثة أهداف منتصر إلى حد الآن، ثلاثة أهداف لهدف أمام لايبزيغ. البطل بايرن ميونخ متقدم أمام كولن بأربعة أهداف لهدف، وهامبورغ خارج أرضه متقدم بهدف دون رد على حساب باير ليفركوزن. أونيون برلين ثلاثية نظيفة أمام أوغسبورغ، وبطبيعة الحال المباراة ما زالت لم تنتهي.
0: لن نواصل معكم مباراة بوركارت، أول مرة توصل الكرة وبتتقطع منه، نازل كله حماس الحقيقة. زي ما قلنا مشكلة فرانكفورت في الدفاع، يعني أداء متواضع بتاعه من أربع مباريات ودي الخمسة ما يفوز ولا مرة، تعادل مرة واحدة بس، يعني حاجة الحقيقة يعني ما نحبهاش لفرانكفورت. وأدي شبوطة هو ماسك، أو شابوه بالفرنساوي لو قلتها، شابوه بالألماني وطبعا ألماني فرنسي
1: شابو،
0: وطبعا شابوه نرفع القبعة يعني
1: لشتوتغارت
0: اللي بيأديه شابوه، شابوه لشابوه
1: صحيح صحيح،
0: شابوه لشابوه يجيب شابوه
1: أو الكابي ربما في
0: إذن يعني زي ما قلنا يعني شباكه الموسم ده استقبلت كده 65 هدف. نشوف الهجمة الأول، بوركارت هيلحقها قبل ما طلعت دوان، برافو دوان، وبوركارت هينشطه هوب، يلا محمود برافو عليك يا حوت، تسديدة ولكن نوبل كان واقف وسدد الزاوية وأخرجها ركني. اتحركت شوية أنور، العملية اللعيبة دي كانت قاعدة على الدكة ليه؟
1: صحيح
0: يعني ده كان محمود ولا كان شايبي؟
1: كان شايبي،
0: كان شايبي لأن هم من خلف الشعر الأسود وكذا، وده 18 ده 8 إذن كان شايبي هو اللي سدد. ودوان هيرفع برجليه الشمال ورفع الكورنر ورأسية، وبدأنا نشوف هو فرانكفورت داخل منطقة جزاء شتوتغارت. برافو، بتعود لبراون، براون بيلعب لكناوف، كناوف بيرفع باتجاه دوان لكن بتتقطع وبترجع مرة تانية كريستنسن، ومعاه داود شايبي مسايب كريس فيغش. شايبي بيحاول يقطع عليه لكن بيلعبها الأنضف، بيلمها كده على فخزه وبيدها لإرم الدين
1: ديميروفيتش
0: اللاعب البوسني الألماني، لكن فاتته النهاردة. يعني هو مش هو، لأن الثنائي ده هو أحسن ثنائي بعد
1: ثنائي البايرن صحيح صحيح. اليوم خارج الخدمة ديميروفيتش زميلي سلام.
0: إذن الكرة تعود مرة أخرى لبراون، ناثانيل براون، العب يا راجل الكناوف، بيلعب الكناوف، ارفع يا كناوف، ما رفعش، مرر، بيرجعها مرة تانية لداود محمود، بيلم كورته وبيشوف هيلعبها لدوان ولا ايه، بيقول له الدهاني ما ادهلوش، رجعها تاني للأقرب اللي هو براون، العب ناحية دوان، بيجرب حظه من بعيد، من بعيد قوي يا حودة، من بعيد قوي يا محمود داود، بيشوط لكن طبعا بتصد في مدافعي شتوتغارت وبتخرج يعني سهلة، بتروح لنبل اللي بيضيع وقت. احنا يعني داخلين على الدقيقة 69 يعني، والحقيقة ايه الاستسلام ده يعني، مش عايز اقول الكلمة لان نشطه شوية، بس انت المفروض تحاول على الاقل تروح دور المؤتمر.
1: وكأننا نشاهد مباراة في بداية موسم أو مباراة تحضيرية.
0: يلا يا بوركارت، بوركارت بيلم وتسديدة، برافو عليك بوركارت، يا خسارة يا بوركارت،
1: تسلل على ما يبدو كانت
0: يا خسارة يا بوركارت، كان متقدم متقدم طبعا على شابو، ومتقدم يعني على ميتل شتيت، لكن خسارة الإصابة، إصابة هذا اللاعب خسارة. إن شاء الله يرجع ويرجع أحسن من الأول، وبعدين ما يسئش الأحد، هو اعتذر طبعا، اعتذر للمدرب واعتذر لزملائه واعتذر للنادي. احنا بنقول الرياضة أخلاق، الرياضة الروح الرياضية، واللي كده هو طبعا كان منفعل في المباراة الماضية أمام دورتموند، وبعد المباراة يقال إن هو أساء إلى ألبرت ريرا المدرب، والمدرب ما قالش حاجة.
1: مهما يكن الاختلاف مع المدرب زميلي صلاح، على اللاعب دائما الانصياع لأوامر المدرب واحترام قرارات المدرب. فكرة القدم ليست فقط على المستطيل الأخضر أنت مهاجم تسجل هذا الكم الكبير من الأهداف، ولكن أيضا أن تكون لاعب مثالي وتحترم قرارات مدربك. فهذا أيضا رسالة جميلة ربما لبقية اللاعبين وللمشجعين لمشجع كرة القدم.
0: إذن كناوف بيلعب كرة في داخل الصندوق لشتوتغارت، تعود مرة أخرى لمحمود بالمع على صدره، بيلعبها لبراون، ناتانيل براون، لمحمود داود، بيلعب لروبن كوخ. كل لاعب شتوتغارت راجعين في نص ملعبهم وعاملين زي دفاع كرة اليد، عاملين زون صحيح. وبيطلع نوبل بيتلخبط وبتتاخد الحكم بيدي خطأ. ايه ده؟
1: ركلة جزاء،
0: ركلة نوبل خطأ. الحارس
1: احيانا حراس المرمى يقومون بهفوات صراحه. هذا الخطا كره سهله صعده، كانت الكره بحوزته، كان بامكانه ان يشتت الكره بسرعه، ولكن يعني بوركارت كذلك ذكي،
0: ذكاء
1: يعني وضع قدمه حتى يتدخل نوبل واختلق هذه الفرصة حتى يصفر له الحكم ركلة جزاء.
0: الحقيقة ركلة جزاء صحيحة سليمة 100%، وعلى طول بوركارت نفسه، يلا عم بوركارت هتعدل ولا ايه، احنا بنحكي عنك كلام كتير حلو، يلا هنشوف هيعدل
1: يذلل الفارق هدفين مقابل هدف.
0: برافو بوركارت،
1: يذلل الفارق،
0: برافو بوركارت. جوناثان، وبالانجليزي يوناثان، جوناثان بوركارت، اللاعب الألماني اللي نزل الشوط الثاني، حصل على ركلة جزاء، يعني غلطة الشاطر بألف يا عم نبل،
1: يهديها لريرا ربما ركلة
0: يعني بيصالحوا بيها. يلا عشان المباراة تحمى، وشفنا قفز ريرا، ألبرت ريرا قفز من الفرحة وكده وبيشجعهم، وأكيد هيكون لها مفعول على الأقل منشط لهذا
1: الخطأ. أنا في اعتقادي زميلي صلاح ريرا لو يبقى مع الفريق في الموسم القادم ربما النتائج ستكون أفضل وأفضل مع هذا المدرب. هنالك أيضا زميلي صلاح فولفسبورغ، يزيد الغلة، 3 أهداف لفولفسبورغ أمام سان باولي، وبالتالي لو نشاهد الترتيب
0: الجدول، يعني
1: الجدول فولفسبورغ ب 29 نقطة في المركز 16، هايدنهايم في المركز 17 ب 26 نقطة، وسان باولي كذلك ب 26 نقطة في المركز الأخير.
0: إذن هايدنهايم وسان باولي بهذه النتيجة يهبطان رسميا إلى الدرجة
1: الثانية. صحيح.
0: إذن مستمعينا الكرام، مستمعينا في الدول العربية، ومستمعينا الذين يستمعون إلينا عبر يعني موقع الإنترنت على صفحة دي دبليو عربية أو فيسبوك لصفحة دي دبليو عربية. النتيجة الآن أصبحت تقدم شتوتغارت 2-1، نزل بوركارت عدل النتيجة، وما زال أمامنا لسه يعني احنا بنلعب في دقيقة 74، لسه بقى حسب الدقيقة 90 فاضل 26 دقيقة، ممكن يحصل فيهم حاجات كتير. احنا في الجولة 34 الأخيرة للدوري الألماني، ويلا يلا، لكن برافو شابوت شابوت، لكن دوان بيقطعها تاني بتروح لداود، يلا يا داود معك شايبي، شايبي بيلم الكورة، شايبي وداود بترجع تاني لداود، بيرجعها للصخيري المثلث العربي إلياس ومحمود ويعني فارس، وبتعود إلى كناوف بيلعبها
1: بتهاجم هداف بالفترة كما ذكرت، لولا الإصابة ربما كان سيسجل هاري كين أكثر.
0: كان ربما وكان نفع هذا الفريق.
1: صحيح، وهاري كين على ذكر هاري
0: هبا أيضا صح. حسبنا البدايات قالوا الراجل ده لو استمر على كده بالثلاثيات اللي بيسجلها كان هيسجل لا يقل عن 50 هدف، لكن الحقيقة الإصابة حصلت له فلم يستطع. مكسب كبير للدور الألماني، كنا نتمنى ان هو يتوج مع بايرن بدوري ابطال اوروبا اللي جه من اجله، ساب طبعا توتنهام وجه من اجل ده، لكن ما فيش مشاكل. هاري من اللعيبه الحقيقه يعني يعتبر اسطوره، ليجند انجليزي يعني في كره القدم الانجليزيه والاوروبيه. صحيح. رغم ان هو كان بيلعب توتنهام لا هو مانشستر سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا، لكن كان عامل فارق مع الفريق. ولما جيب بايرن الطبيعي انك انت تستحوذ على كل البطولات في ظل هداف بالفترة زي هاري كين. فاجنومان انا شايفه نازل دلوقتي، حصل التغييرات. فاجنومان يا ترى شايفه نزل مكان مين؟ ما شفناش يوشوا فاجنومان
1: وفوريتش
0: مكان فوريتش ولوكا جاكويس
1: مكان ميتلشتيت،
0: مكان ميتلشتيت، يبقى فوريتش وميتلشتيت خرجوا، فوريتش عمل اللي عليه زيادة. دوان بيرفع ولكن برافو بشي ما بيخرجها، بتعود مرة أخرى ليفلينج بيأدي مهارات دفاعية، ودلوقتي بتعود مرة أخرى الأنضف اللي راجع يساعد الدفاع وبيبدأ هجمة. لكن
5: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كريستنسن، هل يا ترى التغيير ده هيضيف حاجة؟
2: ربما سنشاهد شاندلا، لم نشاهده كثيرا هذا الموسم هذا اللاعب، ولكن ربما على ما أعتقد زميلي صلاح المدرب يبحث عن توليفة أو تشكيلة، من سيبقى في الموسم القادم ومن سيذهب ومن سيغادر، هذا في اعتقادي ما يفكر فيه المدرب ريالا، الذي هو في حد ذاته كذلك لسنا متأكدين إن كان سيبقى مع الفريق أم سيغادر مع نهاية هذا الموسم.
1: الكرة هجمة وديميروفيتش لكن بتقطع منه، بتعود مرة أخرى لداود بيرجع روبن كوخ اتجاه هو الدوان اللي راجع يساعد ورا، وتشاندلر كان معاه، دوان بيشوط باتجاه بوركارت، لكن برافو ده فاجنومان ولا مين؟ فاجنومان اللي نزل في الشوط الثاني، وتشاندلر متقدم، هجمة لصالح فرانكفورت بتصل في النهاية إلى رمي التماس، تشاندلر برافو قطعها قبل ما توصل لديموروفيتش، برضو هداف بالفترة ديموروفيتش، وبتعود مرة أخرى إلى فرانكفورت، يلا إلياس جنبك أميندا، ادى لتشاندلر ناحية اليمين، كم من ناحية اليمين هيرفع، رفع مين يقابلها؟ برافو، لسه داخل منطقة الجزاء بتاعت شتوتغارت، خطيرة ولكن خطأ يا راجل، مش كده محمود يعني دفع أنجيلو شتيلا من الخلف، وبعد ما كانت هجمة واعدة لفرانكفورت أصبحت خطأ، ضربة حرة لصالح فريق شتوتغارت. جماهير شتوتغارت سعيدة بتقفز في المدرجات، يعني زي ما نقول الفوخن اند او الويك اند او عطلة نهاية الأسبوع، مباراة كورة للعائلة كلها، بتلاقي الطفل والسيدة والراجل العجوز واللي كذا، وبيجي آمن على نفسه، ولا حد يقدر يعني يسخر منه ولا حد يقدر يعمل له حاجة، وإن شاء الله تكون ملاعبنا نفس النظام. طبعا بلاد الخليج انضباط جامد شديد، لكن في بعض الأماكن الأخرى اللي مش ممكن يعني استات يجدوا فيها راحتهم، أو الولاد الصغيرين أو غيره، وسط الجماهير الحماسية،
2: وهذا لا يأتي صدفة زميلي صلاح، يجب العمل ووضع استراتيجيات ومشاريع من أجل تحقيق ذلك والوصول إلى ما وصل إليها الألمان ووصل إليه الأوروبيون.
1: وإحنا عندنا ما يدفعنا إلى الوصول إلى هذه الدرجة، يعني أنت عندك المخزون الحضاري، الحضارة العربية والحضارة الإسلامية، يعني هي فيها المخزون الأخلاقي الكبير، طبعا احنا بنقول للأسف ان تراجعت حاجات كتير، لكن نرجو من شبابنا الواعد ان شاء الله ان هم يعني يعودوا، ومش هنقول زي الأوروبيين، ان شاء الله يعودوا يعني بما يكون أفضل ليهم. طبعا أنا شايف دلوقتي تياغو توماس اللي هو صاحب الهدف هدف الصعود إلى نهائي كأس ألمانيا، اللاعب البرتغالي تياغو توماس موجود في البوندسليغا من زمان، كنا بنستنى إن هو ياخد فرصته أكتر من كده، لكن للأسف بقى حبيس المقاعد البدلاء، كان لاعب واعد جدا من حوالي 4 سنين، وهجمة لبراون، وبراون لكناوف بيلم على اليمين، بيرفع، بتتقطع مرة أخرى، ديموروفيتش بيأدي المهام الدفاعية، بترجع لأميندا، يلا يا أميندا، بيلم أميندا كورتو، وكل لاعب الفريقين ما عدا حارس مرمى فرانكفورت كلهم في نصف ملعب شتوتغارت، يبدو عايزين يتعادلوا، وكناوف وقع، ما شفناش ايه اللي حصل، هات وخد، يلا يا براون، وبيلعب لبوركارد، لكن أروها مدافعي، قرأوها مدافعه شتوتغارت، برافو.
2: ينزل بكل ثقة لفريق أينتراخت فرانكفورت في الدقائق الأخيرة، ليس هنالك ما يخسره الصراحة،
1: يعني ويلا، وبرافو ألكسندر نوبن، قفز طبعا وفي لاعب من شتوتغارت واقع دامين دا
2: براون شتوتغارت على ما يبدو
1: شبود. وفي تغييرات هنشوف ادي توماس لسه واقف ما نزلش او توماش شبوت قام خلاص هل بيضيع وقت جيفي. وشايفين على التبديل تياغو توماس رقم 8 وفين يلتش رقم 29. هنشوف توماس ويلتش. انا اعتقد ان ديموريفيتش هيطلع طيب هيطلع رقم
2: نارتي
1: 28 نارتي صاحب الهدف. وانا شايف ديموريفيتش برضه هو بيتحرك. يبقى توماس او توماش تياغو توماش وفين يلتش مكان نارتي ومكان المدين ديميروفيتش.
2: ديميروفيتش
1: بيضيع وقت طبعا. فريقه كسبان وبنلعب في الدقيقة 86 من زمن المباراة يعني فاضل أقل من 4 دقائق وينتهي هذا اللقاء. وأنور هل هناك جديد في النتائج الأخرى؟
2: تقريبا جميع النتائج على حالها. ماينز متقدم على هايدنهايم بهدفين دون رد. سان باولي متأخر على أرضه بثلاثة أهداف لهدف أمام فولفسبورغ، وفولفسبورغ الذي يؤمن نفسه في المركز 16. وبالتالي يعني هايدنهايم ينزل رسميا إلى التسفايت ليجا، إلى البوندس ليجا الثانية، هو وفريق سان باولي، بينما قلنا فريق فولفسبورغ متواجد في المركز 16. أونيون برلين 4-0 متقدم على أوغسبورغ. مونشن غلادباخ كذلك رباعية نظيفة أمام هوفنهايم. فيردر بريمن متأخر على أرضه أمام بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد. فرايبورغ متقدم ب4-0 أمام لايبسيش. وباير ليفركوزن يعادل النتيجة أمام هامبورغ 1-0. وبايرن ميونخ متقدم ب5-0 أمام كون.
1: إذن يبقى الوضع كما هو عليه. الأربع مراكز الأولى شتوتغارت الآن يعني بهذه النتيجة يعني بكل وضوح هو في المركز الرابع ودور الأبطال، والباقين يتصارعون على الأوروبا ليج وعلى المؤتمر ودور المؤتمر.
2: أوروبا ليج هوفنهايم وليفركوزن رسميا كذلك متواجدان في اليوروبا ليج، و فرايبورغ هو الذي سيكون موجود في الكونفيرنس ليج أو دوري المؤتمرات في الموسم القادم. الرباعي الذي سيشارك في تشامبيونز ليج طبعا بايرن ميونخ البطل، بروسيا دورتموند، لايبسيش، وشتوتغارت الذي يتقدم حتى الآن على أينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف.
1: في حاجة يعني غريبة شوية وهي أن ممكن فوز فريق ألماني في بطولة أوروبية يحرم ألمانيا مقعد في بطولة أوروبية أخرى. يعني فرايبورغ ممكن في حال تدويجه بالدوري الأوروبي يعني الحقيقة واحتلاله المركز السابع هنا في الجدول، فكده ألمانيا هتخسر مقعد في دور المؤتمر. صحيح. يعني فهمت لأن ما بيتنقلش مباشرة البطاقة
2: تقريبا المقعد ذهب إلى فريق في الدوري الإسباني زميلي سالم.
1: احنا هنشوف الكرة بتعود إلى شتوتغارت في نص ملعب فرانكفورت، بتتلعب ناحية أونداف بيلم على صدره بيلعب ناحية ليفلينج. جيمي ليفلينج رايح يقابله براون بيفوت منه ما فاتش لسه يعني لكن ما سابهوش. انضم كناوف يساعد دفاع وقع ما فيش حاجة، ولكن الحكم يعني ادى الادفنتيج يعني الافضلية والاولوية، كان ممكن يحسب خطأ لصالح شتوتغارت على امل ان كانت هجمة واعدة، لكن بتتقطع وتعود مرة اخرى في نص الملعب بيلمها محمود داود، بتتقطع من داود توصل تاني لليفلينج اللي في وجهة نظري احسن لاعب في شتوتغارت اليوم مجهودا واداءا. الحقيقة
2: قطع كثير من الكيلومترات ليفلينج زميلي سلام.
1: يعني الكرة تعود الى تشانلا تشاندلا بتروح لفارس، فارس لبوركارد بيموه برافو وبياخد، بيلعب باتجاه محمود، محمود داود بيلعب لبراون، بتعود له الكرة مرة أخرى، هيرفع هيمرر، مرر برافو بدال إلياس، إلياس لدوان بيسدد، دوان لك بتقطع وبوركارد معاها، بتعود مرة أخرى لفريق، بتعود لإلياس سخيري كانت قطعت لوندف لكن خطفها برافو إلياس بكل هدوء، لاعب هادئ يعني صحيح. الحقيقة يعني وأكيد في الحياة برضو هادئ، احنا ما نعرفش عنه صحيح. الحياة صحيح. كتير، لكن هو لاعب رصين يعني رصين بالصد
2: صحيح.
1: تسديدة من محمود ولكن بتقطع وبتوصل لإلياس، بيعترضوا ان لابسها بيده مرة اخرى، ضربة جزاء يعني مرة تانية، المرة دي شيمة يعني ضربة جزاء مرة اخرى لصالح فرانكفورت، الكرة خبطت في ايد المدافع، يا ترى هيلجأ الى الفار ولا هيعمل ايه؟ هنشوف يعني توبياس لم يتردد اهو بنشوفها اه، والياس
3: عدنية اف ام

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: انتهت المباريات ولم تنتهي إثارة البوندسليجا. عدنية اف ام تابعت من الجولة الأولى وحتى آخر صافرة من البطولة الخامسة في الترتيب العالمي. وكان يوم السبت أو السبت الحاسم أو السبت المثير في الدوري الألماني وفي أو كان عند الوعد وقدم لنا 9 مباريات كلها شهدت تسجيل أهداف وحفلت بالإثارة والندية والحضور الجماهيري الذي طبعا لم يخيب التوقعات كالعادة. كابتن مختار يعني الحقيقة أنه الشوط الثاني من المباريات التسع كان بنفس إثارة ومستوى ويعني مفاجآت الشوط الأول. ماذا تقول عن الشوط الثاني وعن المباريات إجمالا؟
1: أنا كما توقعت يعني طبعا زادت الإثارة في الشوط الثاني في كل المباريات, فأصبح الجدول يعني نلاحظه صعود وهبوط وصعود وهبوط حتى صافرة النهاية. صحيح أن المباراة اللي نحن تابعناها تأخرت, لكن الهبوط والمركز المؤهل لأبطال أوروبا أصبح حتى صافرة النهاية. يعني تشوغرت الآن لو كان خسر كان اليوم ما بيروح أبطال
0: ربما أوروبا. لو امتد الوقت نوعا ما يعني كان انتراخت فرانكفورت يمكن يفوز ويمكن يعني يقصيب من
1: في آخر لحظة يعني لما صفر الحكم أكيد أنه شكرت أنه بيكون في دور أبطال أوروبا.
0: أذكر بالمباريات التي جرت في الجولة 34 من الدوري الألماني وبالنتائج التي آلت إليها هذه المباريات. اليوم مايز 0-5 فاز على هايدنهايم بهدفين مقابل لا شيء, ويونيون برلين وفاز على أوغسبورغ بهدف بأربع أهداف مقابل لا شيء, والتعادل الوحيد كان بين باير ليفركوزن وهامبورغ بهدف لمثله. بروسيا مونشنغلادباخ فاز على هوفنهايم بأربع أهداف مقابل لا شيء, وأنتراخت فرانكفورت تعادل مع شتوتغارت بتعادل مثير. يعني كل فريق فاز بشوط بهدفين مقابل لا شيء وانتهت النتيجة بالتعادل هدفين لكل فريق. بايرن ميونخ كان يعني قوة ضاربة وماكينة تسجيل أهداف كالعادة وفاز على كولون بخمسة أهداف مقابل هدف. سانت باولي خسر من فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأكد هبوط سانت باولي, وأصبح فولفسبورغ في محطة لديه أمل في البقاء عندما يلعب الملحق الذي سيحدد من الذي سيلعب البوندسليجا في الموسم القادم بين فولفسبورغ والفريق الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية. فرايبورغ ضرب بقوة فريق لايبزيج, هذا يعني أنه فرايبورغ جاهز للنهائي الدوري الأوروبي, ويعني يعني تفوز على لايبزيج بهذه النتيجة فهذا يعدل
1: الفريق استعداد قوي,
0: أنه الفريق ما زال قوي يعني في نهاية الموسم بهذا الكم من الأهداف يدل أن الفريق قوي ومتحفز للنهائي الأوروبي المرتقب.
1: لكن أمام من
0: استنفلا من اصعب الفرق الانجليزيه على الاطلاق. امس فازوا على يعني
1: على ليفربول
0: 4-2 وكانت نهايه مأساوية للفريق ليفربول الذي صرف 400 مليون يعني جنيه استرليني للتعاقدات هذا الموسم من اجل الفوز بدوري الابطال,
1: لكن
0: لا تأهل الى دوري الابطال ولا فاز بالدوري الانجليزي.
1: المدرب كله غلط, المدرب
0: كله أرني سلوت الذي سلت الفريق الى هذا المستوى. المباراة الأخيرة كانت بين فريدر بريمن الذي خسر أمام بروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء, غل وافر من الأهداف لكن سيدها هو هاري كين.
1: نعم هاري كين هدفين وتصدر
0: 3 أهداف تقريبا,
1: صدر الهدافين الآن بالنتيجة تقريبا يعني أنا أظن أنه رقم قياسي يعني.
0: وعلى فكرة اليوم هاري كين في المباراة اقترب 7/10 وهو تقريبا رجل المباراة, وهذا يعني صح انه عاندها الحظ في دوري الابطال, لكن ما زال هو سيد الموقف وسيد الصدارة وسيد الهدافين في الدوري الالماني.
1: عنده بطولتين معه كمان كاس العالم,
0: هو الان معه كاس العالم معه كاس ايطاليا مع كاس المانيا, ويعني هو سيكون على الموعد. حدثنا
1: هداف
2: هو هداف.
1: نعم. حتى شوف قائمة الهدافين ملاحظة ال.
0: كيف كيف كان في حديث إنه برشلونة يشتو إنه يعني إذا حد. يعني
1: هو عامل السن, شوف عامل السن هو اللي يعني يخلي الفرق مات 32 يعني.
0: بدأ مرحلة ال.
1: 32 يعني طبعا الآن الهدافين أصبحوا يعني لو تركز زي حراس المرمى.
0: عمله نادرة. ها يعمروا في الملاعب.
1: نعم. أصبحوا لأن متواجدك في الصندوق وعدم بذل يعني في بعض المهاجمين من أنصاف الفرص.
0: يعني أنت تقول إنه في لاعبين تستهلك من المباريات وفي لاعبين يحافظوا على وجودهم لأنه الجهد المبذول مثلاً اللاعبين الدفاع أكثر عرضة للجهد وللتحمل العب في المباريات.
1: شوف في لاعبين أذكياء يعني أنا بدأت حياتي على يعني لاعب التلال ولاعب الشرطة علي نشطان.
0: كان ربنا يعطيها الصحة والعافية علي نشطان يعني. نعم. في جمهورية مصر العربية وهو يعاني من مرض. نعم. يعني وهو في رحلة علاجية نتمنى له الشفاء ونتمنى أن تمتد له يد العون والمساعدة من الجهات ومن الشخصيات القادرة على العون.
1: نعم. فما كان شيء بدل موجود تسقط كرة من الحارس جول
0: ولهذا لقبة
1: الثعلب.
0: ثعلب.
1: أيوه. في الآن أنت لو تجي تشوف أغلب مهاجمين العالم يعني تلاقي انه يروح لليمين ويروح للشمال وينزل له تحت يستلم كره. هذا مجهود كبير. مجرد انك تكون انت شغلك الشاغل داخل الصندوق يعني اي كره جول فتلاقي ان مجهودك اقل. في بعضهم ما يبذلوش مجهود كبير حتى نفسيا وفنيا ما تلاقوش انه مثلا يبذل حتى انه يرهق نفسه يخلص ويمشي.
0: وعموما هو خطا المهاجم يمكن تعويضه بينما خطا المدافع والحارس صعب تعويضه.
1: الحارس.
0: ايوه يعني
1: انت شفت الحارس حق النصر وقف قلوبنا النصر السعودي.
0: كانت يعني للاسف النصر كان قاب قوسين او ادنى من ضمان التتويج
1: ثانية.
0: يعني ايوه حتى بعد المباراه يعني كريستيانو رونالدو نزل منشور يحفز لكن انه يعني تحفيز مؤلم.
1: بعد بس كنت في معلش لو سمحلي في الهدافين قائمه الهدافين كنت ابحث عن لاعب عربي فوجدت انه في لاعب يعني محمد عموري جزائري يعني بدا حياته مع فاق سطيف يعني عنده 8 اهداف. صح انه هاري كين عنده 36 هدف لكن يعني هذا عموري في قائمه الهدافين. هذا شيء شقي.
0: في لاعب سعيد الملا
1: لا هذا الماني
0: يعني الماني
1: اسمه عربي لكن هو الماني الماني.
0: اللاعب العربي كم رصيده؟
1: 8 اهداف عنده
0: رصيده 8 اهداف.
1: عموري محمد عموري
0: محمد عموره
1: عموره بدا حياته مع وفاق سطيف الجزائري
0: مع هذا الفريق الذي اليوم يعني نوعا ما ضمن المركز 16 وسيلعب مباراة فاصلة مع الفريق الثالث من دوري الدرجة الثانية. طبعا عمورة سجل 21 هدف وصنع 12 هدف ولم يطرد في أي مباراة. طبعا هو لعب في الموسم كامل 21 هدف في الموسم كاملا يعني
1: وكاس يعني
0: ايوه هو سجل 8 اهداف صنع 3 اهداف عنده كرتين صفر طوال الموسم. كاس أمم أفريقيا لعب في افريقيا كانوا.
1: نعم.
0: يلعب
1: كان
0: مع المنتخب الجزائري.
1: نعم.
0: صنع فقط وفي هدف وتصفيه كاس العالم له 10 اهداف وتصفيه يعني سنه جديده
1: يعني هذا مليح ان ركزنا عليه.
0: مليح انه المباراه عطتنا فرصه والعشر مباريات جعلتنا نفتش في المباريات.
1: نعم.
0: كلها.
1: نعم.
0: وان شاء الله محمد عموره سنشاهد في كاس العالم لانه نحن كاس العالم لما يبقى لها 26 يوم والفرق ان شاء الله كلها على الموعد. عموما الآن الفرق التي ضمنت التأهل وفق ما هو بعد مباراة اليوم ما هي الفرق التي ضمنت التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ طبعا الفرق كلها تكافح وتناظر من شأن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا. ليش؟ لأنه فيه مال.
1: نعم نعم.
0: فيه مال ومن
1: حوافز أكثر وحوافز معنوية ومادية
0: وإعلام عالمي وتسليط أضواء ويعني إعلان. أنت عندما تلعب في دوري أبطال يعني أول حاجة المعلنين والرعاة يكونوا عندك موجودين لأنك تلعب في بلدان والتلفزة العالمية تكون مسلطة عليك. ما هي الفرق التي تأهلت إلى دوري أبطال من ألمانيا؟
1: بايرن دورتموند
0: لايبزيغ ميونخ بروسيا دورتموند لايبزيغ وستوتغارت.
1: الأربع الفرق
0: الفريقين الذي تأهلوا إلى الدوري الأوروبي
1: هذا رسميا خلاص عاد ما باقيش عاد إنه عاد
0: الآن يعني هوفنهايم وبايرن ليفركوزن تأهلوا إلى الدوري الأوروبي وفرايبورغ هذا قد يتأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: هذا شوف أنا بقول لك لوركس نبحت يعني الآن هو بالعام
0: بس لا هو
1: صعبة
0: هو لا لا يعني هو بس يعني أنا أعتقد أنه بطل الدوري الأوروبي يتأهل إلى دوري الأبطال.
1: بطل الدوري الأوروبي
0: يتأهل لدوري الأبطال
1: ما أظن لأنه خلاص أربعة قد تأهلوا بيروح الاتحاد الأوروبي وبلا فين بيروح
0: يعني هو في المكان اللي هو فيه بيظل
1: مكان. أنا أظن كذا لأنه خلاص
0: يعني هذا أنت عاد بطلت
1: يعني أنت قصدك أنه ممكن يضيفوا مركز خامس
0: مش لألمانيا لسه نفسه عموما سنبحث في هذا.
1: نعم
0: بالنسبة لفريبورغ هو رايح دوري المؤتمر الأوروبي خلاص ضمن من الترتيب وعنده تنتظر مباراة قوية أمام السومفيلا على كأس الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للهبوط
1: الهبوط خلاص
0: الهبوط يعني خلاص تأكد
1: نفس اللي كانت
0: خلاص حتى يعني هايدنهايم هابط برصيد 26 نقطة سانت باولي برصيد 26 نقطة فولفسبورغ في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة وسيلعب مباراة فاصلة أو ملحق هبوط في أمام الفريق طبعا الدرجة الثانية الألمانية يتأهل الأول والثاني مباشرة للبوندسليجا الثالث يلعب مع الفريق رقم 16 للتحديد الفريق أي منهما سيلعب في البوندسليجا. في المجمل يعني نحن تابعنا الدوري الألماني وكنا قريبين منه على مستوى المشاهدة والمتابعة والتحليل لكن أنت كمختار بعد هذه الرحلة هي رحلة أولى يعني ونتمنى أن تتكرر من خلال راديو عدنية التي يعني فازت بالحقوق الحصرية كأول وسيلة إعلامية تنقل الدوري الألماني بالتعاون مع دي دبليو وهذه يعني تعتبر هو فتح بالنسبة للإعلام اليمني أو للوسائل الإعلامية اليمنية سواء المسموعة أو المرئية ونتمنى التجربة أن تتكرر وأن تتطور. أنت مختار ماذا تقول عن التجربة وماذا تقول عن الدوري الألماني إجمالا؟
1: أول بالنسبة للتجربة يعني طبعا أنا سعيد أن أتواجد دائما معك ومع الأخوة في الإذاعة وكان

0: واو جميله، واتمنى انها تكرر يعني في الموسم القادم، يعني مع ان انا اتمنى انه يكون في تغطيه لبطوله كاس العالم والمنتخب الالماني، يعني اشعر انه بيكون لو لو لو, لو, لو وجود يعني
1: عموما يعني هذا انا اعتقد انه عدنية يعني يمكن عندهم خطه ما لمتابعه المونديال، ولو انه برنامج المونديال ما بيسعفناش يعني، ويعني مباريات 7 الصبح 8 في الليل 10 في الليل يعني، وبعدين نوعا ما
0: المونديال على الاقل يكون في برنامج خاص للنتائج والتقديم
1: ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه لاجمالا يعني التحكيم، احنا بعكس البطولات الاخرى التحكيم في المانيا ما يثيرش ضجه كثيره.
0: شوف انا بقول لك، انت جيت في نقطه انا كنت شيء ادخل لك فيها. طبعا من وقت ما صفر الحكم في كل المباريات الى اللحظه هذه، يعني ما تشعرش انه الفريق الهابط يعني جمهوره مثلا يعني عمل شغب، او جمهوره مثلا قدم يعني مثلا انه الاداره او يعني ناس خلصت المباراه انتهى بالنسبه لهم كل شيء يعني. فالالمان انا اشوف انهم متحضرين في هذه الجوانب، لا الفريق اللي صعد ويعملوا ضجه، ولا الفريق اللي هبط، يعني كل شيء يعني انا اشجع وخرج يعني فقط لا غير.
1: يعني هي ثقافة يعني، نعم. والناس تتربى على الأشياء هذه من البداية. عندنا بعض الأحيان لاعب ناشئ يعني يكون أخفق ويعني يرمي بالمشكلة أو باللائمة على الحكم. الدوري الألماني انتهى، لكن إثارة كرة القدم لم تنتهي، ونحن طالما في استوديو البوندسليغا ومن راديو عدنية FM يعني لا بد أن نواكب على الأقل مباريات اليوم في العالم، ومحليا وعربيا ودوليا. اليوم في مباراة مهمة تجري الآن، نعم. في نهاية كأس الملك تقريبا، وكأس
0: كأس إنجلترا
1: بين مانشستر سيتي وتشيلسي.
0: متقدم الآن سيتي 1-0
1: تشيلسي،
0: لا
1: سيتي
0: متقدم الدقيقة 89.
1: طبعا احنا يعني المباراه في تقترب من نهايتها، ومانشستر سيتي متقدم على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء في المباراه النهائيه لكاس انجلترا. طبعا البيب جوارديولا كان قد يعني تحدث، انا شفت قرات له تصريح هذا الصباح يقول انه يعني مفروض انه يبنى له ويخصص مدرج في ويمبلي باسمه، يعني هو كمدرب يعني الان هو
0: هذا قال يعني دائما يقول كذا عنده يقول انا مره سؤال قالوا له انت لما تجي عندك الكاميرا، قال انا احب الكاميرا، قال انا لما اشوف الكاميرا يعني في اتجاهي انا قال اتصرف تصرفات غير طبيعيه، فانا احب الكاميرا يعني اعترف
1: انه يعني من المدربين الذين يهون اللقطة في البطولات
0: بس مدرب بصراحه لا يكرر
1: مدرب هو صاحب فتح جديد في
0: لا عنده رؤيه. شوف هذا الان انطوان سيمو اللي قبل جول الان، يعني هذا كان يلعب مع مع مع, مع الفرق، ما كانش بهذه النجوميه يعني، لكن الان لما تجي تشوفه يعني لاعب عالمي يعني.
1: هو المباراة الآن بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الدقيقة 90، وهناك دقيقة واحدة وقت إضافي، ومانشستر سيتي يقترب من
0: خمس دقائق، رفع الحكم خمس دقائق
1: يعني خمس دقائق ومانشستر سيتي يقترب من التتويج. أيضا هذا المساء نحن على موعد مع نهائي آسيوي آخر، نهائي دوري أو أبطال آسيا
0: 2، النصر السعودي،
1: مباراة بين النصر السعودي وغامبيا أوساكا
0: الياباني.
1: المباراة يعني ستقام في الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وهي مباراة مهمة أمام كريستيانو رونالدو أن يحقق لقب في خلال وجوده في
0: إن شاء الله لقبين دوري
1: يعني
0: إن شاء الله أنا معبي رونالدو أشتي أخذ بطولتين يعني
1: إن شاء الله، يعني نحن برضو من محبي النصر إذا كنت من محبي
0: نعم
1: في أيضا في كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم مباراة
0: الزمالك إن شاء الله
1: مباراة مهمة بين هي برضو نهائي بين الزمالك المصري والاتحاد الجزائري. الاتحاد الجزائري الذهاب فاز على الاتحاد الجزائري، كان الاتحاد الجزائري
0: كذا شويه ظلم كان
1: بهدف مقابل لا شيء،
0: كان في شويه ظلم للزمالك. انت شفت الهدف؟
1: لا ما شفت المباراه
0: سجلوا الزمالك هدف،
1: نعم
0: سجلوا الزمالك هدف وفرعوا وتم الرجوع للفار،
1: ايوه
0: واتضح انه فيه هنا خطا للفريق الجزائري،

0: وها والخطأ
1: بداية الهجمة بداية الهجمة خطأ ضربة جزاء يعني شوف من هدف
0: ومن هدف ألغي الهدف يعني خطأ يعني ظلم مركب
1: يعني ألغي الهدف,
0: يعني هدف أيوة ألغي الهدف
1: في نفس اللحظة اللي ألغي الهدف تم الرجوع للفار وكان في ضربة جزاء.
0: نحن بحكم القرب وبحكم ذكرى طيبة لفريق الزمالك وبحكم أنه الكابتن الفقيد علي محسن المريسي كان من نجوم نادي الزمالك فإن الكابتن
1: لا أنا أهلاوي أنا أهلاوي
0: تتمنى اليوم أنت تتمنى التتويج للزمالك يعني
1: أتمنى
0: في الأخير يعني
1: نعم نعم
0: هذا اليوم يعني نحن من نهائيين نهائي الكونفدرالية الأفريقية ونهائي النخبة الآسيوية تو وأيضا يعني اليوم بين عند في مباريات في دوري روشن السعودي
1: ضمك ضمك
0: الأخدود
1: يواجه الهلال ونيوم هذه مباراة مهمة
0: هي أول حاجة المباريات حق اليوم الأخدود يلعب مع الخليج بالساعة 7:05 والهلال يواجه نيوم بالدقيقة بنفس التوقيت
1: هذه مهمة هذه مهمة
0: ثم الأهلي والخلود الأهلي الهلال اليوم ينخسر نوعا أصحابك يعني بيتوجوا طبعا اصحابه هم النصر
1: نعم
0: باقي المباريات يعني
1: كمان بكره اليوم بكره كلها مهمه بكره
0: بكره في البطولات يعني في الدوري الاسباني تقريبا
1: اسباني انجليزي فرنسي
0: بكره كل تقريبا 9
1: لا لا بنفس النمط حق اليوم حق الدوري الالماني
0: بس باستثناء انه مباراه برشلونه انه قد ضمن التتويج
1: نفس حق اليوم
0: بتكون لا لا بتكون الساعه 10
1: خلي ذيك الوحيده
0: بكره في الدوري
1: لكن برضو كمان في بالهبوط
0: الدوري الاسباني
1: في بالهبوط
0: وفي 9 مباريات في توقيت واحد
1: المثير المثير بين ثلاثه الدوريات الدوري الايطالي
0: الدوري الإيطالي
1: الإنجليزي الإنجليزي عاد باقي جوله والأسباني خلص لكن الإيطالي هناك في بو في بو في بو نوع مشاكل حتى الآن تقريبا في 4 مباريات أو 3 مباريات بتكون واحد الظهر
0: عندهم بكرة
1: كان شيء تم إلغاء عدد من المباريات لكن خلوها كلها واحد الظهر بكرة
0: المرتبطة بالترتيب المركز لكن انه انتر ميلان المتصدر والبطل حتى الان
1: بطل
0: بيلعب الساعة 10
1: لكن انا اقول لك نفسه اللي هي ايش المراكز اللي تروح لابطال اوروبا ومراكز الهبوط بس انا خلال متابعتي وجدت انه الدوري الايطالي يعني اقوى يعني او مثير
0: بكره الاكثر اثاره على نعم. مستوى البطولات كامله روما يعني في مركز يعني هو في المركز الخامس خارج دوري ابطال اوروبا بكره لو فاز بيطلع يطلع دوري ابطال اوروبا
1: اللي يتابع بكره
0: مباريات كثيره ونعود للمباريات بكره الدوري او اسمه الدوري الالماني او
1: الدوري اول حاجه الدوري الانجليزي
0: الدوري الانجليزي بكره فينا معنا بكره في الدوري الانجليزي
1: انا
0: ترتيبي ما بكره في الدوري الانجليزي يلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام فورست الساعه 2 الظهر وبرنتفورد يلعب يواجه كريستال بالاس الساعه 5 مساء ايفرتون يواجه سندرلاند الساعه 5 وليدز يونايتد يواجه برايتون الساعة 5 وولفرهامبتون يواجه فولهام الساعة 5 ونيوكاسل يونايتد يقابل وستهام يونايتد الساعة 7:30 في الدوري الإيطالي كومو يلعب مع بارما الساعة 1 ظهرا وجنوا مع ميلان الساعة 1 ويوفنتوس مع فورنتينا في الساعة 1 وبيزا مع نابولي الساعة 1 وروما مع لاتسيو الساعة 1 بينما انتر ميلان يواجه هيلاس فيرونا الساعة 4 عصرا وأتلانتا يواجه بولونيا الساعة 7 وكالياري يلعب مع تورينو الساعة 9:45 وساسولو يلعب مع ليتشي الساعة 9:45 دقيقة وأودينيزي يواجه كوميني الساعة 9:45 دقيقة في الدوري السعودي مباراة بكرة قوية بين الشباب والاتحاد في الساعة 9 مساء أما في الدوري الإسباني كما قلنا أنه بكرة المباريات أغلبها في الساعة 8 مساء يلعب أتلتيكو بلباو مع سيلتا فيجو في الساعة 8 أيضا أتلتيكو مدريد مع جيرونا وليتشي مع ختافي وليفانتي مع مايوركا ورايو فاليكانو بيلعب مع فياريال وريال سوسيداد بيلعب مع فالنسيا وريال أوفيدو يلعب مع ديبورتيفو ألافيس وأوساسونا يلعب مع إسبانيول وإشبيلي يواجه ريال مدريد الساعة 8 وبرشلونة يلعب مباراته مع ريال بيتيس في الساعة 10:15 و15 دقيقة. الترتيب في الدوري الإسباني، برشلونة ضمن البطل في دوري الأبطال، ريال مدريد رايح دوري الأبطال، فياريال رايح دوري الأبطال الثالث، أتلتيكو مدريد الرابع رايح، وريال بيتيس الخامس رايح دوري الأبطال، يعني سيلتا فيجو رايح دوري المؤتمر، وختافي رايح الدوري الأوروبي، لا برضو رايح الدوري الأوروبي أو عندهم ملحق تقريبا، وريال سوسيداد رايح الدوري الأوروبي. الهبوط كان إلى حد الآن هبط فقط هبط ريال أوفيدو، بيبقى معنا أيوة نشوف الهبوط عندهم في مشكلة يعني في إثارة ليفانتي مايوركا وليتشي معهم 39 نقطة، حتى مع حتى ديبورتيفو
1: وغيرونا 40
0: يعني إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى إلى المركز السادس عشر كل الفرق محددة. عموما أعزائي المستمعين ومتابعي راديو عدنية FM عبر منصاتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو يوتيوب، كنا سعداء جدا أن نكون معكم لمتابعة وتغطية وتحليل ورصد مباريات البوندسليجا هذه السنة في الموسم 2025-2026. سعدني جدا أن أعمل مع أخي وزميلي مختار محمد حسن في هذا المجال، وأن نكون حاضرين ومتابعين للدوري الألماني عبر راديو عدنية FM التي كما قلت هي فازت بالحقوق الحصرية لهذه البطولة بالتعاون مع دي دبليو كأول وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية بالجمهور اليمنية تقدم يعني خدمة
2: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدنية FM صوتك
0: الألماني وهو صاحب الأرقام القياسية في هذه البطولة. انتهى الموسم لكن إثارة كرة القدم لم تنتهي، وإن شاء الله نلتقي وإياكم في بطولات قادمة وفي بوندسليجا جديد على راديو عدنية FM. في الختام هي تحية لكم مني أنا فرحان المنتصر من الإعداد والتقديم، ومن زميلي مختار محمد حسن محلل راديو عدنية FM. لكن قبل أن أودعكم كلمة أخيرة للكابتن مختار.
1: نفس ما قلت نودعكم على أمل اللقاء بكم في الموسم القادم.
0: على أمل اللقاء بكم في الموسم القادم هي تحية لكم مني أنا فرحان المنتصر. كذا أيضا أشكر زميلي عدنان على عدنان عدنان الشيباني المخرج المتميز الذي رافقنا في الحلقات الأخيرة وحتى من البداية كان معنا، نشكره شكرا جزيلا، والشكر لكم أنتم على ملاحظاتكم على متابعتكم على يعني إشاداتكم التي كانت تصلنا مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدنية FM صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM لون جديد في سماء الإذاعة.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: إلى الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. في يوم من الأيام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله، ويمر بآيتين عظيمتين في سورتين مختلفتين، وهما عبارة عن دعوتين لنبيين عظيمين من أنبياء الله. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى على لسان إبراهيم وهو يتحدث عن حال قومه ويريد رحمة رب العالمين بهم أن تنزل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما الآية الأخرى فهي قول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وهو يستعطف ربه ليرحم أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا فاضت الدموع من عيني النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى وهو يقول: أمتي أمتي أمتي أمتي. كل نبي قد دعا لأمته فقام يدعو الله لأمته. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الله جبريل وأمره أن يأتي محمد فيسأله لما يبكي، والله عز وجل أعلم بسبب بكائه. فلما أتاه جبريل وسلم عليه وسأله عن بكائه وأجابه: أمتي أمتي. عاد جبريل إلى رب العزة وأخبره بما قال صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد وقل له بأنا سنرضيك في أمتك، بأنا سنرضيك في أمتك. فما أروعه من موقف، وما أجلها من كلمة، وما أعظمها من بشرى من رب العالمين: إنا سنرضيك في أمتك. إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فخرها وعزها أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي أمة من أقل الأمم أعمارا وأقصرهم زمانا، أعدادها قليلة وأعمارها قصيرة، وجاءت في مؤخرة الأمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا نسبة هذه الأمة عددا للأمم الأخرى: ما مثلكم والأمم ممن قبلكم إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. أسألكم بالله، تأملوا، جلد ثور أبيض، كم فيه من الشعر؟ فإذا جاءت شعرة سوداء في جلد ذلك الثور، كم هي النسبة العددية؟ لا شيء. وفوق ذلك هي أمة مع قلة عددها إلا أن أعمارها قصيرة، فأعمار أمتي كما يقول صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70. وكانت الأمم ممن قبلنا يعمرون مئات السنين. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1,050 عاما، لكن هذه الأمة التي هي أقل الأمم أعدادا وأقصرهم أعمارا أكرمها الله واجتباها وأكرم نبيها صلى الله عليه وسلم وأرضاه في أمته، فجعل لهم الحظ الأكبر من الجنة. كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسا مع أصحابه فقال لهم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الجنة تقتسمه الأمم. قال الصحابة: فكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة من جديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسأل الله أو لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فاللهم لك الحمد، نصف الجنة لهذه الأمة، أمة مباركة حبيبها صلى الله عليه وسلم حريص عليها. في الدنيا سالت دموعه على خده وهو يرى ويسمع آيات ودعوات لأنبياء الله، إبراهيم عليه السلام يستعطف ربه بذكر اسم الله الغفور الرحيم، وعيسى عليه السلام يستعطف ربه بذكر العزيز الحكيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سالت الدموع واشتبكت على الخدود، وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هنالك الدموع تعبر عن ما في النفس، ما يزال حبه لأمته قائم. بل هناك في عرصات يوم القيامة، يوم يبعث العباد بين يدي رب العالمين، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، في يوم يفر الجميع ممن حولهم، لا يبقى أحد في ذلك الموقف إلا يقول نفسي نفسي. تجتمع الخلائق يوم أن يعيهم المقام، فيذهبون لأنبياء الله فيختارون أفضل الأنبياء عند الله منزلة. يأتون لآدم عليه السلام يقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا عند الله. فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. يذهبون إلى موسى إلى عيسى إلى نوح إلى إبراهيم، والكل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم. هناك يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واستشفع الناس بأهل العز في إراحة العباد من ذا المشهد، فليس فيهم من رسول نالها، حتى يقول المصطفى أنا لها صلى الله عليه وسلم. يشفع للقضاء بين الخلائق ويشفع لأمته، بل إنه من رحمته بالأمة جعل تلك الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمته. يا الله أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام يجعل شفاعته لهم، لأنه يخشى عليهم أن يهلكوا، كيف لا وهو الرحيم بالأمة، يقف في يوم القيامة على حوضه فيذود الأمم لئلا يشرب من الحوض إلا أمته، يقول أمتي أمتي، يعرف أمته غرا محجلين من أثر الوضوء. إنه صلى الله عليه وسلم قائدهم إلى جنات النعيم والشفيع بين يدي رب العالمين، لا يزال حريصا على أمته داعيا لها مشفقا عليها، لا يزال مع الأمة حتى يقدمها يوم القيامة عند باب الجنة، عندما يقرع الباب بيديه فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقال له لك أمرت أن أفتح وما أمرت أن أفتح لغيرك. فيدخل صلى الله عليه وسلم الجنة وأمته من خلفه، فما تزال الأمة مع حبيبها. فأسأل الله أن يجمعني وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس العلى، إنه هو الغفور الرحيم.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة

0: المتحدة مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة
1: الأولوية
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مولا مستشفى الريادة الدولية
1: مستشفى الريادة الدولية
0: الرعاية الكاملة
1: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: الشارع.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
0: مسي لي على الحبايب
1: 88.9.
0: القعدة اللي حلوة والسكر في
1: عدنية FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غير
1: 88.9.

0: بعدا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء.
1: عدنية FM تقدم برنامج القصة وما فيها.
2: هاي الورقة المصنوعة من القطن والكتان تتربع على عرش الأسواق المالية. اقتصاد العالم مرهون بارتفاع أو انخفاض قيمتها،
3: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ أمتى بده ينزل؟ يا أخي كل منه على طلوع.
2: الدولار الأمريكي متى صار بقوة الذهب؟ وكيف هيمن على التجارة الدولية؟ وليش بتتأثر العملة المحلية وبتتغير؟ الدام الأخضر اليوم رح نتعرف على قصة الدولار وما فيها. الدولار هو العملة رقم واحد حول العالم، فمثلاً فئة المئة دولار يبلغ عدد أوراقها المتداولة نحو 12 مليار ورقة، 80% منها خارج أمريكا. طيب كيف تحول الدولار من عملة محلية إلى عملة دولية؟ كان معيار الذهب هو النظام السائد لتقييم العملات خلال القرن التاسع عشر، بمعنى أن الدولة بتحدد سعر ثابت للذهب للشراء والبيع. يستخدم هذا السعر لتحديد قيمة العملة، والدولة بتتعهد بتحويل النقود الورقية إلى كمية ثابتة من الذهب. بداية هيمنة الدولار تزامنت مع بداية الحرب العالمية الأولى وصعود الاقتصاد الأمريكي، ولما الدول الغارقة في الحرب استنزفت ثرواتها اعتمدت على الولايات المتحدة للاقتراض. وضعف الأمر مع بداية الحرب العالمية الثانية لما زودت أمريكا الحلفاء بالسلاح والعتاد والبضائع، ولأنه الدفع كان غالبا يتم بالذهب، فمع انتهاء الحرب باتت الولايات المتحدة بتمتلك أكبر مخزون ذهب في العالم. وهون اجت اتفاقية بريتن وودز وأسست لنظام دولي نقدي جديد سمح للدولار بالتربع على عرش العملات.
4: Meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement.
2: فشو هي هاي الاتفاقية؟ عام 1944 دعت الحكومة الأمريكية 44 دولة للاجتماع بمدينة بريتن وودز للاتفاق على نظام نقدي جديد. معناه إنه الدولة العضو لازم تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة إلى دولار الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهتها تلتزم الولايات المتحدة أمام المصارف المركزية للدول الأعضاء بتبديل ما تملك من الدولارات الورقية بالذهب، وعلى أساس سعر محدد وثابت. وبهيك تحول الدولار الأمريكي إلى عملة احتياط دولية، يعني أن الدول بتحتفظ بمبالغ كبيرة من الدولارات في بنوكها المركزية لإتمام التبادلات التجارية الدولية وسداد التزامها من القروض وللحفاظ على استقرار عملتها المحلية. طيب إمتى وكيف نفك ارتباط الدولار بالذهب؟ بعد اندلاع الحرب في فيتنام تعرضت الولايات المتحدة لضربة اقتصادية قوية، فاضطرت خلال الستينيات لضخ المزيد من النقد وزيادة حجم الإنفاق لتمويل الحرب. الشكوك زادت حول استقرار قيمة الدولار، وبدأت بعض الدول كفرنسا بمطالبة أمريكا بتحويل احتياطاتها من الدولار إلى الذهب. هاي الضغوط دفعت الرئيس نيكسون لإيقاف عملية تبديل الدولار بالذهب.
5: I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets.
2: ومع أنها كانت مراهنة خطيرة من نيكسون، إلا أن اعتماد الاقتصاد العالمي الكبير على الدولار ساعد في الحفاظ على مكانته كعملة للاحتياطات العالمية. وما زاد من تعزيز ثقة العالم بالدولار الاتفاق الأمريكي السعودي عام 73 بربط تسعير النفط بالدولار المسمى البترودولار. قرار نيكسون ألغى معيار الذهب ونقل العملات إلى مرحلة تعويم أسعار الصرف، أي ترك سعر صرف العملة يتحدد بحرية وفق آلية العرض والطلب في الأسواق. وقيمة العملة بتزيد كل ما زاد الطلب عليها، وهالشي بتحدده القوة الشرائية في البلد. ما معنى ارتباط العملات بالدولار؟ ربط العملة يعني تحديد قيمة إحدى العملات بناء على قيمة عملة أخرى. أكثر المستفيدين من ربط العملة هم الدول اللي بتعتمد بشكل كبير على الصادرات كمنتجي النفط لضمان استقرار سعر الصرف. طبعاً إلى جانب الدولار صار في عملات تانية تصنف كاحتياطي النقد الأجنبي مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. طيب ليش بتتأثر أسعار البضائع مع تغير سعر الدولار؟ معظم الدول بتستخدم الدولار الأمريكي بتجارتها الخارجية، لذا تعتمد أسعار البضائع المستوردة بشكل كبير على سعر الدولار. فعند ارتفاع قيمة الدولار ترتفع تكلفة استيراد البضائع والمواد الخام قياساً بالعملة المحلية، والعكس صحيح. اليوم ما زالت أكثر من 60% من احتياطات النقد حول العالم بالدولار، ونسبة الدين الدولي بالدولار تتجاوز 40%. بعد الدولار يحل بعيداً في المرتبة الثانية اليورو اللي بيشكل نحو 20% من احتياطات النقد العالمية. بعض الدول تتهم الولايات المتحدة باستغلال تفوق الدولار كأداة للهيمنة الاقتصادية والسياسية وفرض العقوبات، مما دفع بعضها كمجموعة البريكس إلى محاولة التخلص من القيود النقدية المفروض عليها عند إجراء التبادلات التجارية بينهم، والبحث عن نظام مالي بديل يستبعد الدولار. بالنتيجة، رغم توقعات البعض أن الدولار يمكن يعاني من مصاعب بالمستقبل، لكن إلى الآن ما في عملات تانية قادرة على منافسته، لأنه مدعوم بتغلغل أسواق رأس المال الأمريكي وثقة الكثير من المستثمرين حول العالم. لكن مع تقدم الدول الناشئة وظهور أشكال جديدة للدفع كالعملة الرقمية، هل ممكن يتشكل نظام مالي جديد يهز عرش الدولار؟ هاي هي قصة الدولار وما فيها.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مسي على الحبايب 88.9. حلوه والسكر في
8: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
1: 88.9

0: روتي
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بدافع للعمود الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك لصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد يا عدن.
8: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يا مرايتي يا مرايتي، صرحيني وقولي لي مين شكله ازبل واحد في الدنيا من غير ما تردي. اكيد انا شكلي في المشجر اللي انا لابسه ده قمة في الهبل الحقيقة. معقول ضيقك بشوشو؟
2: شوشو بتحب الراجل التافه
1: اهو، بتهيالي بقى مفيش تفاهة اكتر من كده.
2: كل ما تكون تافه زيادة تحبك زيادة.
1: او كله كوم والباروكة دي كوم تاني خالص. يا ايه المنظر ده؟ لا لا لا لا لا لا انا هشيلها.
2: كل ما تكون تافه زيادة شوشو بحبك زيادة.
1: خلاص خلاص خليها كله عشان خاطر عيونك يا شوشو. في عيونك سهرت ليالية وطالت. يا عم اصبر استنى شوية. طالت ايام. ده انت مزعج قوي يا اخي.
3: طيب حاضر جاي اهو.
4: ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بابا؟
1: انا انا انا انا انا فكرتك بتاع الزبالة.
4: وانت بتقابل بتاع الزبالة بالمشجر والباروكة؟
1: انت بتضحك عليا يا زفتي.
5: شكلك مسخره قوي يا عبد الحاج فكري.
1: يعني ايه يعني هو الدور كده؟
4: وده دور ايه بقى ان شاء الله؟
1: مش فاكر عمك نبيل المخرج الله يرحمه او يمسيه بالخير.
5: يرحمه او يمسيه بالخير الاثنين.
1: الاثنين يا رخم. الاثنين لحد ما اعرف هو على انهي وضع بالظبط دلوقتي.
4: وماله بقى انكل نبيل؟
1: اصله انكل نبيل ده رشحني لدور بطولة في العمل الجديد بتاعه.
4: برضو مش فاهم ايه علاقة ده بالمشجر والباروكة.
1: اصل هو الدور عبارة عن عبارة عن راجل متصابي وتافه قوي. الله يسامحك يا شوشو.
4: بس على ما اتذكر انكل نبيل كان مخرج اذاعة يا بابا، ولا انا فاكر غلط؟
1: لا لا لا لا لا مش غلط، هو فعلا فعلا انكل نبيل مخرج اذاعه.
4: ولما هي اذاعه ايه لازمه المشجر والباروكه؟
1: ما هو مش تمثيل، بتقمص يا اخي بتقمص. الله يعني بدخل في اهاب الشخصيه بحسها.
5: عالمي عالمي يا عم الحاج فكري، عالمي اقسم بالله.
1: اخرس انت، انا مش طايقك.
5: ده انا كنت هفخم عليك واقول ان كل الممثلين اصدقائي اللي معرفهمش بيدخلوا في استاذ ايهاب الشخصيه ولا بيهمهم.
1: الله ينور عليك يا بوزو، قول له. ولو ان ايهاب الشخصيه مش اسم بني ادم بس تمام، كمل زي ما انت كمل.
5: طب والنعمه ما انا مكمل غير لما تقول لي ايهاب الشخصيه ده يبقى مين؟
1: ادخل في ايهاب الشخصيه يا زفت، يعني اتقمصها.
5: يا سلام عليك يا بوزو، يا سلام. قول له فاهم انت ومطلع يا بوزو.
4: خلاص بوزو بقى فاهم ومطلع؟
1: ده رأيي فيه بصراحة من أول ما شفته.
5: الله عليك يا عم الحاج فكري، قوله.
4: تمام.

0: تمام يا بابا، بالتوفيق وان شاء الله العمل يكسر الدنيا. بس ما تنساش بقى تسلم لي على أمك النبيلة.
1: طيب يا أستاذ ثروت، الموظفين مشوا فاحنا قلنا نيجي نطمن عليك قبل ما نمشي.
2: أنا حاسة أنك مبسوط بالقعدة دي.
3: طب الحمد لله أنك مبسوط.
1: والله والله وانت كمان ليك نفس المعزة. لا لا لا لا ما تقلقش، من بدري هنكون عندك.
3: بقولك ايه، اوعى تنام على لحم بطنك.
1: بموت في ضحكتك دي يا استاذ ثروت. شوفي كده مين اللي بيتصل.
3: لا لا ملناش دعوة، دي خصوصيات.
1: اهو بيقولك شوفي اهو.
3: لا طالما هو اللي عايز يبقى نشوف، احنا ما نقدرش نرفض له طلب.
1: مين
3: وهو؟ في حد بيكلمه ولا بيطيقه غير امك؟
4: انا مش فاهمه الزفت اللي اسمه ثروت ده ما بيردش ليه. ماشي يا ثروت ماشي، حسابك معايا بعدين.
5: يمكن يا دكتوره يكون مشغول في حاجه كده ولا كده، الغايب حجته معاه.
4: ممكن برضو. سيبك من ثروت، انت مش عايزه تقولي لي حاجه؟
5: انا طبعا هقولك. بصراحه هو في حاجه مهمه جدا حصلت النهارده، وما كنتش ناوي اقولك عشان ما تزعليش. بس طالما انت سالتي هقولك.
4: قولي اتفضلي.
5: النهارده الصبح بدري لقيت جرس الباب بيرن عمال تن تن تن. جريت وفتحت الباب، قمت لقيت مين في وشي.
4: مين في وشي؟
5: محصل الكهرباء.
4: والله
5: قال ايه؟ علينا 2 كيلو كهرباء من الشهر اللي فات ما دفعناش حسابهم. قلت له لا، 2 كيلو ده ايه؟ اوزن بره، احنا بندفع حسابنا اول باول.
4: لا حاجة مهمة فعلا،
5: بس انا خفت احكيلك اول ما دخلتي احسن تزعلي من محصل الكهرباء ولا حاجة.
4: وما فيش حد تاني جه بعد محصل الكهرباء يا غادة؟
5: شكلك كده عرفتي. بصي انا هقولك وامر الى الله، بتاع الكهرباء مشي من هنا ولقيت جرس الباب عمال يرن تاني تن تن تن. افتح الباب المرة دي الاقي مين في وشي. تخيلي
4: مين يا غادة؟
5: بتاع الغاز. قال ايه؟
4: غادة.
5: الراجل اللي قصدنا جه هنا الصبح وكان
4: كان ايه بقى؟
5: هقول لك كل حاجة ورزقي على الله.
6: يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة، انت وازاي بس؟
1: صباح الفل والورد يا حسنة. مالك عاملة هيسة على الصبح كده ليه؟ انا سامعة صوتك من بره.
6: فل ايه ورد ايه يا كندا؟ الحقيني.
1: خير اللهم اجعله خير.
6: خير اللهم اجعله خير ايه؟ وانا بحكي لك حلم، ده كابوس يا كندا كابوس.
1: استهدي بالله يا حسنة واحكي لي ايه اللي حصل.
6: تخيلي فتحت باب الشركة، دخلت لقيت الشركة اتسرقت يا كندا، اتسرقت.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
6: ولقيت الخزنة مفتوحة وما فيهاش ولا مليم.
1: قدر الله وما شاء فعل.
6: يا ستي ربنا يقوي ايمانك، بس احنا مش هنبلغ البوليس.
1: الشكوى لغير الله مزلة يا بنتي.
6: ده احنا حتى مش هنقدر نعرف هو مين، ده كسر كل الكاميرات وخد كل الهاردة.
1: كاميرات ايه؟ ربك موجود ومطلع.
6: لا ونسيت اقولك بقى ان ورق الحسابات وملفات الضرائب اللي في مكتب ثروت كلها اتاخدت.
1: يا عيني يا ثروت، هتلاقيها منين ولا منين؟ صحيح المؤمن من صاب وربك ما بينساش حد.
6: ونعم بالله، بس هو في ايه بقى؟ الله انا عمال اقولك في مصايب في مصايب وانت على قلبك مراوح.
1: عايزاني اعترض على قضاء ربنا؟
6: يا ستي انا ما قلتش كده والعياذ بالله، بس تتنحرري شويه. طب ماشي الفلوس مش فارقه معاكي، عندك منها كتير، لكن اقولك الكاميرات والورق اللي في مكتب ثروت تقوليلي ايه؟ اوعي تكون انت اللي ورا
1: نبيها. بس نبهتك متأخرة قوي يا فلح.
6: لا لا لا أفهم، ده انت كده بتشتغلي من ورايا.
1: أفهمك، بس الأول اسحبي ثروت من الحمام وهاتيه في ايديكي على ما غير أنا هدومي.
6: تغيري هدومك؟
1: اسمعي الكلام الأول وأنا هفهمك كل حاجة.
5: مين اللي بيتنيل يرن الجرس بالمنظر ده؟
7: افتحي يا غادة، أنا فكري.
5: هو أنت بقيت مكتوب عليا كل يوم الصبح؟ شكلك يهلك من الضحك.
7: وفي ايه بقى؟ وانا بقيت متحكة ولا ايه؟ مش دي شورتك؟ وانت مش قلتيني خليك اتفه راجل في الدنيا عشان شويكار تحبك؟
5: ايوه قلت صح. ما

0: ما قلت.
1: طيب وانا نفذت ايه لازمتها التريقه بقى؟
0: انت عايز ايه يعني بالظبط دلوقتي؟
1: جاي اوريكي الاوتفيت بتاعي، انا سهران طول الليل بظبط في الحاجات دي.
0: طب كويس
1: كويس المجهود ده كله وتقولي لي طيب كويس؟ بعدين مالك ملويه ليه؟ ما انت كنت امبارح كويس، ايه اللي حصل قلبك عليا كده؟
0: مفيش.
1: خلاص ما خلاص ما دام مفيش، الهديه بقى اللي انا كنت جايبها لك مش هعرف اديها لك بقى وانت مزمزقه كده.
0: ها هديه؟ انا مش عايزه منك حاجه، كفايه المشاكل اللي حصلت لي مع الدكتوره شويكار من تحت راسك.
1: وانت ايه اللي خلاكي تقولي لها احنا مش اتفقنا ان اللي حصل بيننا ده يفضل سر؟
0: وهو انا كنت فتحت بقي؟ ده البواب هو اللي قال لها، ملهنم عيونها في كل حته، ليها في كل خرابه عفريت.
1: كويس بقى بصراحه انها عرفت، حتى لما ادخل اكشف يبقى متمهد لها كده. يعني
0: هو انت ناوي تكشف؟
1: ما انا جاي من الصبح عشان اعجز دور بدري.
0: دور؟ انت شايف يعني الزباين يا اخويا مقطعه بعضها؟
1: اهو نديها برستيجا يمكن تهدى عليا شويه.
0: طيب احجز لك كشف.
1: اشوفك بالليل بقى.
0: لا استنى، فين فلوس الكشف؟
1: تصدقي كنت انسى. اتفضلي يا ستي الفلوس اهي. السلام عليكم.
0: استنى.
1: الله،
0: فين الهديه؟
1: ما انت اتنكت عليا وقلت لي مش عايزاها.
0: وانت بقى ما صدقت، ده مجرد كبرياء امرأة.
2: طب كويس والله باللي انت فيه ده انك لسه ليك نفس تضحك.
3: اصل بصراحة يا كندا اي حد هيشوفك بلبس الاوفيس بوي اللي انت لابسه ده لازم يموت من الضحك.
2: طب ربنا ما يحرمنا من ضحكتك الحلوة دي. بس انا زعلانة منك يا استاذ ثروت، كده تسرق الشركة اللي لحم كتافك من خيرها. ايوة انت، امال مين يعني؟ كلنا مشينا من الشركة وانت الوحيد اللي كنت بايت فيها. ما انا عارفة انك متربط، بس الكاميرات اللي برا الشركة ما شافتكش وانت متربط، كل اللي شافته شافتك وانت داخل الشركة وما شافتكش بتخرج منها، يبقى بذمتك مين اللي سرق؟ ايوة انت.
4: عدنية اف ام 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: يا سلام،
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
5: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على المشاريع الزراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي مخاطر الأمطار والسيول. وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار.

مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: رجعت الشتوية فيروز.
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
3: عدنية اف ام.
4: إن جل الذنب فأنت أجلل،
5: يا الله،
4: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.